0: عيدكم مبروك وسنين دايمة.
1: سنين دايمة للناس الكل اللي تسمع فينا، محليها الليلة أكيد، محليش من العيد ومحليش من لمة العيد وفرحة العيد، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير لكل الناس. رجعنا لكم بعد آخر الأخبار، مواصلين معاكم المشوار حتى الخمسة متاع العشية. مرحبا بكل تفاعلاتكم. مش نرجع لي طليلة على الفيسبوك، سمية طرابلسي تقولنا عيدكم مبارك، إن شاء الله علينا وعليك يا سمية وعلى كل عائلتك، عائلة طرابلسي الكل. فكرية الغرياني زادة تبعث لنا بتحية. فكرية إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، انت وكل افراد العائله وكل خياتك، ربي يفضلهم وربي يخليهم. نوره بقطايه قالت من جيبس كل عام وانتم بالف خير، نعيد على ابني رائد في فرنسا، ربي يوفقه، ولدي فارس وزوجي محمد. ربي يوفق رائد ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يرجع لك سالم غانم وفايز ان شاء الله يا ربي، وربي يوفقه في حياته الكل، وكذلك فارس ولدك ربي يفضله وربي يخليه، وان شاء الله موفق في حياته الكل، وان شاء الله تفرح بيهم، وكذلك ربي يفضل لك ذيك عشيرك الغالي سي محمد، ربي يخليكم لبعضكم، وان شاء الله ديما ملمومين في الاخير انت وعائلتك وانت وافراد عائلتك. تحيه لكل الجويبسيه اللي يسمعوا فيا في هالعشويه، تحيه من القلب ليهم الكل، وخاصه عائله بوقطايه والزيدي. يا اخوي مدام نورت كلمتك هو هذا عنده فافير اليوم. يلا جيليني القندوزي، يا سي جيليني كل عام وانت زيدة بألف خير، ربي فضلك على التحية اللي بعثينا المزينة. ياسمين التليلي تقول من فرنسا، نحب نعيد على أمي راضية وبابا الطاهر وخويتي أمينة في المنستير وإيمان في تركيا وجدي سلومة، ربي يطول في عمره، ودار راجلي بودية، وإن شاء الله الناس الكل ينعاد عليهم العيد بالخير. آمين يا ياسمين، تحية ليك وكل جاليتنا في فرنسا، تحية زيدة لجاليتنا في تركيا بما أنك بعثت بتحية إيمان في تركيا، وأخواتك زدا تحية لكل مستمعين في المنستير، وخاصة أمينة أخت ياسمين التليلي وجدها سلومة. سي سلومة ربي فضلك ويخليك يا بابا الباهي، ربي يطول في عمرك. وقالت نحب تحية دراج للكل درب ودية، نحن نبعثه بتحية لعائلة التليلي وعائلة بودية، وإن شاء الله كل عام وهما حيين بألف ألف ألف خير. ابتسام الشريف عبد المولى تقول كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والهنا والبركات. آمين يا رب العالمين. شريفة زميلتنا تتفاعل معانا، إن شاء الله كل عام انت حية بخير يا شريفة، عيدك مبارك عليك وعلى أبنائك، وربي يفضل لك سهيل وفضل لك ياك البنوتات وأنست بسهيل، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يحفظكم، وإن شاء الله الأوقات الزينة ليكم ويرحم المرحومين. أم دعاء تقول كل عام وانتم بألف خير، عيد مبارك لزوجي خميس، أولادي أسامة خميس، خاطر احنا في تونس راه نقولوا خميس، حتى خميس نقولوا خميس هكا، ياك علاش طول قلت زوجي خميس. ربي يفضل لك زوجك يا أم دعاء. وتقول زيدا نحب تحية لأولادي أسامة ومرته منال وبنته أميمة وآدم وخطيبته سهام وبنتي دعاء، ونتمنى لهم طول العمر، وين نقول أكثر من هكا، نتمنى لهم الخير والبركة وكل أوقات الزينة، وربي يبارك في عمرهم إن شاء الله يا ربي. ربي يفضلكم يا أم دعاء، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير كل عام وانتم بألف خير. هكا قال لنا سعاد الدربيل، شكرا لك يا سعاد، كل عام وانت حي بخير، سنين دايمة يا سيدي. ابتسام الشريف قالت سنين دايمة حنين والعقبة حجة. امين يا ربي، ان شاء الله حجة وعمرة ان شاء الله يا ربي، وفرحة اولادك، شكرا لك يخليك، واولاد السامعين الكل ان شاء الله يا ربي، ومنهم ابنائك يا ابتسام. قالت ان شاء الله ينعاد عليكم العيد بالخير والهناء والصحة. قال تحياتي الكل فريق الإذاعة فردا فردا، وتحية لأمي الغالية، تحية لأخواتي، تحية لعائلة زوجي، وعيد مبارك عائلة الشريف وعبد المولى. يا سيدي هانا بعثنا عائلة الشريف وعبد المولى كل عام وهما حيين بخير الناس الكل. هدي أبو عصيدة زادة تبعث لنا تحية، شكرا ليك يا

يا هادي، وان شاء الله كل عام انت حيه بخير. شيما حبيب بودربيله تقول نقول خويا لسعد بودربيله وزوجته مها بوخريس كل عام وهما بخير بمناسبه عيد الزواج. يا عيني يا عيني، كل عام وما حين بخير وعقبال الميت سنة بالهنا، وربي يحفظهم لبعضهم يا ربي، وإن شاء الله لوقات الزينة ليهم مع بعضهم، وإن شاء الله يا ربي لوقات زاد الزينة ليك يا شيمة أنت وعائلتك. عساكم من عوادة، هكا قالت سيدة أي يحيك أم ربي لمثيلها، كنقول في تونس أما في الخليج يقولوا عساكم من عوادة. والله كل بلاد ورطالة يا سيدي. دليل الصغاري قال تحية ليكم، ونعيد على بابا بالقسم الصغاري وامي وردة عبيد وما في الاستماع ليكم، ونعيد على العائلة الكل. بلا نبعث بقبلة على جبين وردة عبيد ونقول له ربي فضلك يلا وردة وربي يخليك، ونبعث تحية لسيب القسم الصغاري، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا دليلة، وربي فضل لك الوالدة والوالد ويخليهم تاج على راسك. مريم الحميمي كل عام وانتم بألف خير، تقول تحياتي لإخواتي عبد الرؤوف ومحمد فوزي الحميمي وزوجاتهم وأبنائهم، كل عام وانتم وانتم بخير ربي فضلك. قالت نحب غنية لعبد الحليم، حاضر يا للا تدلل على الراس وعلى العين. عبد الحليم ام كلثوم يا خويا بعد شوية تنزيد في الطربيات هكا الجو، إذا حبينا نحفلوا خاطر كنا راهو كيما يقول بدينا نتعبوا في وسط النهار، هذاك علاش قلنا نحفلوها، فيقوا الناس خليه يكملوا هذاك حوسة العيد وبعدين تو نسمعوا الطربي ونشربوا قهوة بنينة احنا والعائلة ولا كويس هكا كيستي بالنعناع. اللهم صلي على النبي، ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير وفي الهنا وفي الصحة وفي العافية. اي سيدي ذكرت ربي ولا راهو اليوم العاشر من ذي الحجة يا جماعة، هذه هي الايام العاشرة اللي حلف وقسم بها ربي. يلا زيدوا كبروا واذكروا الله، واكيد ذكر الله في كل وقت وحين، لكن في العشر هذية ليها مذيق خاص وخاص جدا، وزيدوا ادعيوا بالخير ديما نقولها. اي نكبروا مع بعضنا.

0: الله.
1: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. أكيد التكبيرات هذه مش تتواصل معنا في أيام التشريق، وإن شاء الله عيدكم مبارك الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي لوقت الزينة لكل الناس اللي تسمع فينا. ما زلنا مش نرجع لتفاعلاتكم المكلماتكم، أما زيدا احنا كي نقولوا العيد نقولوا لميمة، ربي يفضلهم لينا يا ربي ويخليهم تاج على روسنا وربي يحفظهم. أنا تحية جتني حياة النفوس، محلى اسمين ديما نقول محلى اسمها، الثاني مرة نبعث لها تحية حياة النفوس، محليه اسمها ربي يفضلها وربي يحيها وربي يقيمها سالمة إن شاء الله يا ربي، بنتها ندى وجيهان وولدها حلمي وولدها رمزي وكل أحفادها وخاصة شيمة، يقول لها ربي يفضلك لينا يا حيوت البية وربي يخليك لينا وربي يقيمك سالمة ويزيدك في اللطف والشفاء وترجع لنا سالمة غانمة إن شاء الله يا ربي للدار. أنا بدوري نقول لها يلا حياة ربي يقيمك سالمة وربي يزيدك في اللطف والشفاء، لبيس راهو توا هكا توعك صحي خفيف وإن شاء الله يا ربي ترجع سالمة غانمة للدار ونفرح مع بعضنا إن شاء الله يا ربي في عيد الأمهات. شمزيدنا على عيد الأمهات يا جماعة، ردوا بالكم عاد تنسيوا شي لميمة، احنا في العيد نقولوا ذكروا لميمة، أما زيدة جاي عيد الأمهات. هذه تحية الكل أم تسمع فينا وخاصة حياة النفوس، ربي يفضلها وربي يخليها وربي يقيمها سالمة.

نسيني أتعابي وهمي، فكتني ليك هالدنيا اللي نجري فيها، ما بعدها عليك كل واحد منكم في جيها، انت الأمان وهي ما نعملش عليها، أمي بستان والدنيا الغلة تجمع فيها، أمي يا أمي يا نغمة حلوة في فمي.

0: ربي يفضل كل الأمهات وربي يخليهم وربي يحفظهم إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله باللطف على كل أمهات مريضة وربي يشفيها ويعافيها ويقيمها سالمة إن شاء الله غانمة لدارها ولصغيراتها ولعائلاتها، ونرجع وقتها حتى اللي توها كميمة تعدى بتواعق صحي لبيس تو ترجع للدار، ونفرحوا ونعيدوا وإحنا فرحانين بإذن الله يا رب العالمين. المهم هي لبيس هذيك هو الأساس، وتحية لكل أم تسمع فينا في الوقيت هذي، فماش أحن ولا أفضل من الأميمة. ربي يخليهم يا ربي الكل، وربي يحفظهم، واللي توفيوا الله يرحمهم وينعمهم، وإن شاء الله في الجنة، إن شاء الله في الفردوس الأعلى، لأنه كل أم راهي مرأة مناضلة، مش كلهم حتى الأب ربي يفضلها، واحد العين اليمين واحد العين اليسار، ربي يخليهم تيجع الراس إن شاء الله يا ربي. سعاد الهرابي تقول كل عيد وانتم ديما بألف خير، أمين يا رب العالمين. عمر الحليوي زيدا يبعث لنا في تحية ويقول كل سنة وانتم بألف خير، وإن شاء الله تبقى تبقاوا بصحة جيدة. قال ونحب تحية لكل العاملين بالإذاعة من الموظفين والعملاء، شكرا ليك يا عمر ونورتنا. نورة بقطية قالت لي أنا نورة راني من صفاقس، نحب نعيد على أمي الغالية حبيبة وخواتي فتحية وصندس وسميح وخويا التيجاني ورفيق في صفاقس. يا نورة تدلل، نحب نبعث التحية لأهالينا في صفاقس الكل وفي جابس الكل وجيريننا وحبيبنا وأصحابنا والناس اللي يعرفوا نورة بقطية الكل. باهي هكا يا نوارة يا باهي، إن شاء الله عيدك مبارك وكل عام تحية بخير. نور الدين يحيى يقول تحية ليكم، من منين جينا هالتحية هذية؟ من خونا نور الدين يحيى، قال نقول عيدكم مبروك ونعيد على كل أهالينا في منطقة سيدي بوعكازين والشفار. تحية لكل أهالينا في سيدي بوعكازين وفي الشفار وفي منزل شاكر وكل كل المناطق الكل محلاها وفي جبنيانة والحنشة وتونسنا البيا وصفيقس البيا الكل. علي القريوي يبعث لنا في تحية مزيانة ويقول إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير وسنين دايمة. تحية لجميع أسرة إذاعة صفاقس المزيانة، ربي فضلك يسع لي ونورتنا، وإن شاء الله كل عام تحية بخير أنت كل العائلة. سي محمد حمروني فرج هكا كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة أنت وجميع العائلة، ربي فضلك ويخليك ونورتنا يا سي محمد، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. فاطمة القراتي قالت أنا نحب نهدي كل أغاني الحصة لعائلتي وأولادي وإن شاء الله بنجيح، آمين يا رب العالمين يا فطومة. وتسمعنا يا كي الزغروتة لبنينة مع النجاح، ربي يفضلهم لك وربي يخليهم لك الكل. ما زلنا مش نرجع راهو التفاعل في فيسبوك، ما خلينا نمشيو للمكالمه اللي هي باش ما يتغشوش علينا خاطر طولنا عليهم. يلا ناخذوا المكالمه الرابعه للخمسه في حصتنا، يلا المكالمه اللي من بعد. اهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: يا حنينه يا غاليه يا عزيزه، عيدك سعيد وباسك جديد وشرك بعيد وخيرك وجيد انت وبنياتك وملباتك واهلك ومليك
0: يا عيد،
1: وخياتك في الإذاعة كل وأم سيدنا محمد جملية.
0: يا وريدة يا مزيانة، يا وريدة يا مزيانة، عرفت أنا راني نقعد نسكت باش نزهم نعرف صوت مستمعينا. أي
1: راني ساعة غربة وأني في التلفون نصوت في الراس، بطلت عليه والله بطلت عليه وقعدت نستنى.
0: لا عاد هكا توسي محمد يتغش علينا، لا اش عملنا وجملي؟ لا تحكي احنا نحب نعينكم في حوسة العيد ولا نعطلكم على حوسة العيد؟
1: أنا قاعدة طالعة هابطة طالعة هابطة مرة.
0: أي ريحنا شوية، ريحنا شوية. ما اسمعني تتعلل بالتليفون بتاع الإذاعة وترتاح، بتصير خثر خثر تيحة والله. إن اللي بدنك عليك حق والله، والله ما عنده وين هرب الحركة، أنا راجعين لها ولا يهمك الحوسة، أنا راجعين لها. ربي يحفظك يا للا. أي للا عيدك مبارك أنت وسي محمد وكل العائلة، على شكون تحب تعيد يا بهية؟
1: عايز على لوسي نادية ومبارك لها بمسكن الجديدة اللي تحولت وإن شاء الله بالعمارة عليها.
0: أمين يا ربي، أمين أمين.
1: ناجح وبنيتها أماني ولدها أسامة وزوجته وبنيته بالعيد السعيد، وعلى خياتي خويا حمدة وزوجته وبنياته وخويا ناصر في فرنسا وزوجته وليدات خويا في فرنسا وزوجاتهم وصغيراتهم كل، وخويا واختي زهرة وبنياتها وزوجها واختي وعمتي رشيده في فرنسا وزوجها وبنياتها وصغيراتها الكل، واهلي هم لي وبنياتي تاع بنتي حنان اللي اسمها
0: حنينه
1: دي حنينه
0: بنتي حنان. اي بيه اللي اسمها علسه في المهديه تاع تحية ليك يا حنين وكل العائلة في المهدية وكل مستمعينا في المهدية.
1: عايش بنتي الغالية
0: وبنتي حلينا
1: وأحلامه وزوجها رفقي وبنياتها وبنتي منى وزوجها ياسين وليدها وبنيتها وأم سيدنا محمد جمليه وجيراتي كل وحبيباتي كل من يعرف وريده ولا زمرده. انا راي عندي زوجه سامي يا حنين.
0: اي ما قال لك هيك الحظ يولي ثنائي هيك ان شاء الله ديما ان شاء الله يا ربي ديما من الخير خيرين ان شاء الله ربي يرزقك من الخير خيرين ان شاء الله يا ربي. امين امين امين.
1: غير ما ننسى محمد هكا تاج راسي ونور عيوني هذاك
0: عاد هذيك الباهي بكله راه
1: اي هاك بكل ولدي الله يعطيه ما يتمنى
0: وربي يفرحه وربي يعطيه ما يتمنى ان شاء الله يا رب
1: الله يفرح ولادي
0: امين
1: على قد طاعته على قد صبره وجعلنا
0: لا باس اللي مرضي والديه ما تخافش عليه
1: ان شاء الله يا ربي
0: والله اللي مرضي والديه ما تخافش عليه لا باس امين امين امين اجمعين احنا وياك والمستمعين الكل اللهم امين.
1: ماذا بيك يا اغنيتي حبيبي يا اخويا تعفايزه احمد يسرف يعلي
0: هيك اللي بيك
1: دلل عليك ما لا راك بنتي راك حنينه
0: يا حبيبي يا اخويا تحب ذات الاغنيه هذه ولا اغنيه على الخو
1: على فايزه احمد يا حبيبي يا اخويا يا غالي
0: حبي حبيبي يا غالي علي يا حبيبي فايزة أحمد يا سيمون عم الله يرحم والديك أنا كنت مش نعدي لك خويا خويا أه؟ شكري بوزيين تب الغنية سيدة على المحليها أما أنت تحب غنية فايزة أحمد
1: عايز كل احتراماتي لبوزيين
0: ولا يهمك تو نعملوا لك ميكساج جميل شوية من فايزة أحمد شوية شكري بوزيين
1: على قد تبل على قد نستنيت عادي نتفرج
0: أكاو تدلل تدلل ولا يهمك جوك احلى جو وربي يفضل لك وخياتك
1: ان شاء الله وانتم وخيانك
0: امين امين امين امين امين امين ما فماش ما فماش عزم الاخوه راهم ربي يفضلهم ويخليهم امين يا رب اكيد
1: بعد البوه
0: اكيد اكيد اكيد اكيد
1: هو قال لك بعد الام والبوم معناها الود يوفى ويحرم كما قلنا ما الخو هو
0: لا
1: عود
0: لا لا الخو خو
1: يلم
0: لا الخوخو والاخت اخت والارحام ارحام معلقه بعرش الرحمن ما تنجمش تتبدل مهما ايش قلك مهما نبعدوا على بعضنا مهما ممكن تصير هكا سوء تفاهم وغير ما ديما يبقاو له خيات وخيات هذه خليوها في بالكم يا جماعه يلي هزز نفسك شويه راهو العيد فرصه باش نحيوا هكا نفس
1: شويه
0: يا عيني عليك
1: حاجه نحيها من بالو
0: أريده هو اللي يحب ربي يبارك له في رزقه اش قال اش لازمه يصل رحمه ما انت اذا تحب راهو ربي كثر لك في الخير والرزق وغيره يا خويا شوفوا خياتك شوف جدتك امك بالضبط خويلك خلتيتك هذاك هو الاساس اللي يحب ربي يبارك له في رزقه يصل رحمه هذا هو اللي نذكروا به الناس الكل واحنا في عيد السلام امين اي لالا اسمع يا حبيبي يا خويا عبد العزيز اسمه قتلي
1: نعم
0: شو اسمه اخوك
1: اخويا ناصر اخويا حمده
0: ناصر وحمده ربي فضلهم الاثنين يا ربي ويخليهم لك ان شاء الله ويخلي لك العائله الكل اي يا سيدي نستمتع فايزة احمد اليوم مسجل حضوره بامتياز يلا يا حبيبي يا خويا

0: عيدكم مبروك وسنين دايمة.
1: عيدكم مبروك وسنين دايمة. هكا غنيت فيزة أحمد يا حبيبي يا أخويا كما طلبت وريدة. أمين قلت لها مش نزيد نسمعك. شكري بوزين هو يغني ويقول خويا خويا سمعنا مخلص.

0: وما يغليش على خويا خويا خويا هكا غنينا سي شكري بوزين ريت محليها بالتونسي تحس هكا من القلب. أما محليها سيدة فايزة أحمد تربينا على صوتها ولا يعلى عليها الغنية هذيك وبدينا بيها نعرف معزة الخو ومحبة الخو. ربي فضل وخيتنا الكل إن شاء الله يا ربي وربي يعطيهم الأوقات الزينة ويعطيهم الخير بكل إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم الناس الكل ما زلنا مواصلين معاكم المشوار. عفيف جنفاوي الشريف تقول عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بخير وانتي زيدا يا عفيف إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير. سعلي بو البيبة العامري يا سعلي منورنا يا سيدي كل عام وانتي حي بخير ربي يحفظك وربي يخليك وإن شاء الله سنين دايما. هاني جيتكم بعد شوية نقول لكم إذاك ديما عندكم هكا عين على الحديقة نعرف والله. أما اليوم راهو فما هذيك الفضلية وغيره راهي للحديقة حاجة هيلة برشا هاي بعد تنقل لكم كيفاش الحكاية مفيدة الشيء. بكل عام وانتم حيين بألف خير. برشا تفاعل اللي تراهم المستمعين سامحوني إذا فما شكون ما ذكرتوش ولا ما قلتش على اسم. حمادي رويد مرحبا بيك يا حمادي كل عام انت حي بخير. لمار إما كل عام انت حي بخير يا لمار نورتنا ويعطيك ألف صحة. سعلي الشمخي كل عام انت حي بخير وربي فضلك. سارة الفقي زده كل عام انت حي بخير يا سارة ربي يحفظك وربي يخليك. تو نرجعوا لمراه الكومنتات نحاولوا قدر المستطاع نحاولوا كل التدوينات اللي جيتنا. ليلى خربيش كل عام وانتي حي بخير يا عزيزتي وربي يفضلك وربي يخليك وان شاء الله كل عام وانتي حي بخير وربي يفضلك هيك النورات ويخليهم لك وتفرح بهم وربي يفضلك مهدي وان شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير يا ربي. يلا خلينا نستقبل المكالمة اللي من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بك بعد وريدة شكون معنا. عيدك مبارك كل عام وانتي حي بخير. يا مرحبا.
1: الو مرحبا بك يا حنان.
0: اهلا وسهلا يا مرحبا.
1: شحوالك؟
0: الحمد لله. شحوالك انت لاباس؟
1: الحمد لله عيدك مبروك.
0: كل عام وانت حي بخير سنين دايما ان شاء الله وربي يحيك لمثيله.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: شكون معانا؟
1: سي محمد ذياب.
0: سي محمد يا مرحبا يا سي ذياب. يا مرحبا يا سي محمد لاباس عليك.
1: ديما نشارك معك.
0: يعيشك الله يفضلك ويخليك نورتنا.
1: الله يعيشك.
0: يعيشك ربي يحيك لمثيله.
1: نورتنا في العشية.
0: يعيشك يا سيدي. كملنا حوصة العيد ولا مازالت؟
1: والله مازالت.
0: يلا والله. طابت القهوة ولا مازالت؟
1: هاو قريب
0: يا سيدي ما نخلي لكم كلثوم معناتها نحضر أم كلثومة ولا محمد الجاموسي.
1: اسمع انا نحب نطلب عليك فيلم
0: اللي هو
1: يا ترابيسي نحبه.
0: تحب البيانو تدلل هذاك اللي بيك يا خويا تدلل ولا يهمك. اي نختم معاها وفم صلاة على سيدنا النبي عند غنية حلوة برشا. اس يا ترابلس
1: قدم تحية.
0: اتفضل يا سيدي قدم تحية للناس العزيز عليك. اي
1: حب نقدم تحية لبلاتي والودي والبنات والودي والبنتي ماشي عندي البكالوريا سنة ان شاء الله ربي نشحو.
0: ربي نشحو ويوفقوا ان شاء الله يا ربي بلي دعوا لهم ابناء البكالوريا دعوا للصغيرات الكل بنجح وبالتوفيق.
1: وانسابي واخوتي وبنات اخوتي واللي يعرف ليكم وما انا اقدم تحية كبيرة ياسر كرور الهدار وراجلها فارس لحياني وصغارها
0: وصهرها هنا بدوري نبعث لها بقبلة سرور ونقول لها يا سرور إن شاء الله عيدك مبارك وكل عام أنت حي بخير وربي يفضلك فارس والأولاد وربي يفضلك يا الوالدة العزيزة الغالية والوالد أي للنبيها الله يبارك في عمرها وقبلة على جبينها أي ربي يفضلهم وربي يحيهم وتحية والله نوصل لها سلام وهي الأكيد أنها تسمع إذا حتى سرور ما تسمعش للنبيها تسمع إذا سرور ليه في هكا لأن بيها لابد تسمعنا يا سيدي الله يفضلك ويخليك وتحية تحية ليك من العميق. يا سيدي معاك أنت ومعاك كل المستمعين نكملوا هالساعة الثانية مع آسيا وصلي

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. شدد مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس في عيد الأضحى على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، فضلا عن فصل اللحوم النيئة عن المطهية، تجنبا لانتقال الجراثيم مع استعمال أدوات وألواح للتقطيع مختلفة لكل نوع. ودعت منظمة الصحة العالمية في مكتبها بتونس إلى طهي اللحوم جيدا ضمانا للقضاء على البكتيريا الضارة، وتخزين اللحوم في غضون ساعتين من الذبح خاصة عندما يكون الطقس حارا. رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء قرب مكة المكرمة إذانا بشعائر أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتحلل الحجاج إثرها من الأحرام بحلق أو تقصير الشعر وارتداء الملابس العادية قبل طواف الإفاضة وإتمام الحج. بحث وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي في زيارة أدها الأحد الماضي إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرق بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المسداة للتونسيين من حجيجنا الميامين وتعزيز مجالات التعاون خدمة لمصلحة الحاج التونسي. في العالم، حمل عشرة الفلسطينيين اليوم جثمان محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام في مراسم تشييع مهيبة، وقالوا إن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة الكفاح المسلح ضد الصهاينة وضد عملائهم في قطاع غزة. وقالت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم إن محمد عودة استشهد في يوم عرفة المبارك رفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي غادر وفي خرق واضح لوقف إطلاق النار ومماطلة من المجتمع الدولي في تطبيقه. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني إنذارا عاجلا لسكان مدينة صور تمهيدا لقصفها، وتزامن ذلك مع استشهاد جندي لبناني في غارة جوية إسرائيلية على البقاع الغربي. وردا على ذلك، سقطت عدة مسيرات أطلقها حزب الله على مستوطنات بالجليل الغربي شمالية الأراضي المحتلة. أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أنها ستستدعي السفير الإيراني لديها لتقديم احتجاج شديد اللهجة بعد أن خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع

0: السنين دايمة
1: والعشرة دايمة
0: والعشرة دايمة
2: والعشرة دايمة مع إذاعة العشرة دايمة. كل عام وانتم حين بخير. رجعنا لكم جديد في الساعة الأخيرة إن شاء الله بعد الخمسة تكونوا معكم زميلتي سميحة الرنين. أما إنا توحني بن جماعة إينا ومنعم جمل وسلم عيسى مواصلين معكم المشوار. أكيد بعد شوية إن شاء الله نمشيو للسعودية. للأسف مانيش فيما الخط عليه ما نجمنيش نتحصل عليه رغم إن شاء الله المين أخير إحنا ديما نقوله إن شاء الله نتحصلوا على ضيفنا حتى نعيشوا الأجواء هذيك ونطمنوا في نفس الوقت على حجاجنا الميامين. ربي يرجعهم سالمين غانمين بالأجر الوفير. الحمد لله تمت حاجتهم خاطر إحنا ديما نقول الحج عرفة كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأمس مع نزولهم من الصعيد عرفة. فمعناتها نتصور شعور لا يوصف لأنه الحج عرفة أهم معناتها منسك من المناسك الحج. ربي يثبت أجرهم إن شاء الله يا ربي ويرجعوا الناس سالمين غانمين. أحمد حاج عمر يبعث لنا بتحية شكرا لك يا أحمد. في زغرياني قال تعيدكم مبروك وإن شاء الله بدوام الصحة ولما الشمل بدوام الفرحة وامتلاء القلوب بالمحبة. إن شاء الله يحمل لكم العيد أملا جديد وسكينة لا تزول. ربي يحيكم لمثيل وسنين دائمة آمين يا رب العالمين. محليه كلمة يا فايزة

0: إيه كما يقولوا ينعوش القلب والوجدان. والله ربي فضلك ويخليك ان شاء الله يا ربي كل الخير لكل الناس. رقيق فتحيه بعثت لنا تحيه قالت لكم والله يعطيكم الصحه في البيانو شخنا وشطحنا. صحه صحه يا لاله فتحيه الله يفضلك ويخليك. اه هذا رجعناك للزمن الجميل يا لاله. وش هكا يا حسره على البيانو والله مازالوا لحد الان الناس تحبوه. ربي يشدها بالصحة والعافية لآسيا ترابلسي وتحية لها من الأعماق. عواطف الخبوزي تبعثنا بتحية شكرا لك يا عواطف. فتحية شعبين الجوة تبعثنا بتحية شكرا لك. قالت كل عام انتم حين بألف خير ربي فضلك ويخليك. هشام بودية يقول لنا من فرنسا نحب نقول لكم عيدكم مبروك. بالمناسبة نحب نعيد على أمي رجاب وحامد وخوي محمد علي في كندا واختي سيرين في فرنسا. وربي يرحم بابا عبد الرزاق بودي الله يرحمه وينعمه. وربي فضلك يا هشام ويفضل لك الوالدة الرجاء ويفضل لك وخياتك محمد علي وسيرين ويفضلكم لبعضكم وإن شاء الله ملمومين في الخير. والله يرحم الوالد سي عبد الرزاق بودي. شكون آخر من المستمعين اللي تبارك الله ما شاء الله يا عيني يا عيني أيوة سعلي القريوي قال الله يرحم والديك ويشدك بالصحة في العشية العيدية. ربي يحيكم لمثاله آمين يا رب العالمين. احنا مستمعين ربي يحينا لمثاله وبكلكم صيبات عسل إذاعة ومنارة صفاقس المزينة. الله يخليك يا سعلي يبارك في عمرك إن شاء الله يا ربي ونورتنا. تزير زيدة يقول عيدك مبروك تحية ليك هيك الاسم المستعار. وصال زيدة قالت ينعاد عليكم بالخير والصحة ربي فضلك يا وصال. أم منظر تقول عيدكم مبروك وكل عام وانتم حين بخير ربي فضلك يا أم منظر وربي خلي لك منظر يا ربي وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. نرجع للمكالمات هنا نذكركم راو بالنسبة لبلاغات شركة الجهوية للنقل ولا المواصلات وغيره راو تقاو بارشة تفاصيل كي تدخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس لو تقاو كل احتياجات بالنسبة زادة البلاغ متاع البلدية على مستوى رفع الفضلات خاصة بالنسبة اليوم لو العيد والثاني عيد خاطر مش نفس التوقيت ونهار الثالث عيد خلينا باش نعديه هك عيد وعيد مع نظافة. الله يفضلكم ويخليكم وربي يحميكم الناس الكل به نحترمه. وكتو تلقاو التفاصيل الكل موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس تدخلوا على الباج أوفيسيال راديو صفاقس تلقاو برشا بلاغات اللي تهم بما فيها ديوان التطهير بما فيها السوريتراس بما فيها كل البلاغات الرسمية تلقاها موجودة باش يكون عندكم معناتها كل المعلومات الشافية والضافية. وبطبيعة الحال تلقاونا احنا وتلقاو حالة الطقس وغيرها من التفاصيل الأخرى. يلا خلينا نستقبل المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بك عيدك مبارك كل عام انت حي بخير ربي يحيك لمثاله إن شاء الله.
1: علينا وعليك على أمة محمد
0: آمين يا رب العالمين. شكون معنا؟
1: وليد الحمد لله مستخدم.
0: مرحبا بك يا وليد إن شاء الله كل عام انت حي بخير الله يحفظك ويخليك. أي وليد على شكون تحب تعيد يا أخويا؟ يعيشك الله يفضلك وربي يحيك لمثاله.
1: يعيشك يسرك عيش أختي. حب نعيد على الوالدة العزيزة ربي يحييها لنا بخير.
0: آمين يا رب العالمين.
1: طيب وربي يشدنا بالصحة إن شاء الله والعافية.
0: آمين. شو اسمها الوالدة؟ شو اسمها؟
1: والدة مبروكة الحمد لله.
0: مبروكة. يا عيني. يا عيني على مبروكة ربي يفضلها.
1: عايشك.
0: اي وعلى شكون اخر؟ اي
1: هذا الولد الباترون علي حمروني.
0: اي تحيه لي بهيش عاد بهيش هذاكم تاجر راس ربي يفضلهم الاثنين.
1: هذاكم تاجر راس هيكم راس المال
0: والله ربي يحيهم ويخليهم يا ربي.
1: نعيد على المدام تاعي عايش ناس
0: هذاك بجنبك رد بالك تغلط في التحيه رد بالك راح رد بالك راه ربي يحكم لبعضكم يا ربي.
1: هاي كان شوقي نايد على صغيراتي ادم وياسين وميدو.
0: اي اذا صغير الصغرون اذا ميدو
1: صغرون ميدو
0: واضح ربي يحيهم وربي يصونهم وتشوفهم ناجحين ومتألقين يا ربي في حياتهم الكل. يعيشك يا
1: ابن اختي راديه ورجلها حمد العميري. نايد على اخويا حمادي حمروني في فرنسا هو والمدام تاعه وصغيراته. الو
0: اي نسمع فيك.
1: نايد على اخويا جمال سلام.
0: اي
1: جمال حمروني
0: اذا جميل في صفاقس هذا جمال في صفاقس. ايوا به ايوا خضرتي قعدت تسمي في خويتك البرا قلتي واخيرا ناو جمال بحذي على القليله لونس لون.
1: ايوا
0: التحيه من شكون جيت هذيا؟ شكون اللي بعث لنا في تحيه تو بحذيه؟
1: والله
0: صغار
1: بحذيه الوالده والمدام
0: ربي يحييهم وربي يخليهم ونحبوهم يلعبوا فرحانين ومتفرهدين وربي يحيك ليهم ويشدك بالصحه عليهم ان شاء الله يا ربي.
1: الوالده مبروكه معك.
0: هيا هيت مبروكه.
2: عيدك مبروك.
0: يا مبروكه كل عام وانتي حيه بخير. يبارك في عمرك ان شاء الله يا ربي.
2: غيراتك
0: يعيشك ويفضل لك وليد ويفضل لك صغيراته.
2: يرحم والديك.
0: ووليدك الاخرين زاد يفضلهم لك.
2: وليك وكليك.
0: يعيشك. يعيشك.
2: مبروك.
0: يعيشك. باهي العيد اليوم ها؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. الحمد لله.
2: دوما يا العشرة يا محمد الكل.
0: آمين يا
2: رب.
0: آمين.
2: يستر أمة محمد الكل.
0: آمين يا رب العالمين.
2: عايشك
0: يا آمين. محليك يا مبروكة راك وحدك. والله الله ي... والله مح... أنتوا راهو الفخر الزمني محليك ما. احنا نقولوا خطر والله يحلي وأنتي زادة يحلي أيامك خطر كلمكم مزيان. وقلبكم مزيان وربي يفضلكم ويخليكم تاج على الراس ان شاء الله يا ربي. يعيشك يا مبروك. يعيشك يعيشك يعيشك ويفضل لك زوجك ويخليكم لبعضكم. انا منذ قليل سمعت اغنيه الام ولا
2: لا؟ ديما نسمع ذلك.
0: سعاد السلطان اغنيه حلوه برشا.
2: الام والخو والاخت.
0: سمعت ما اغنيه الكل. عندك اغنيه تحب تسمعها يا مبروكه؟
2: والله احب اغنيه
0: شنية؟ شنية الغنية؟
2: يا غايب وبتاتل.
0: يا غايب متاع واضح عرفت عرفت. يا غايب متاع فضل شاكر. يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ولا ينام الليل. حاضر يا لله هاني تو نسمع حالك ولا يهمك. تدلل يا مبروكة. أنا مش الرضي هيك زوجك اللي بجنبك خاطر منذ قليل نبعث في تحية للأم ما بعثتش للبو. ربي فضلهم الوالدين الكل وربي يحيهم كل الأباء ومنهم وليد وزوجك. ربي يحيهم وشدهم بالصحة والعافية. وسي منعم وسي سالم عيسى وسي علي.
2: ربي يحيي صغيراتي ووليداتي وبنياتي وكل.
0: آمين آمين آمين.
2: يطول عمرهم ويحيي.
0: آمين يا لله. آمين آمين. نورتنا برشا يا مبروك. ربي يفضلك وليد وكل العائلة إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. هذه تحية لكل أب يسمع فينا.

تحيتنا لكل أب ربي فضله وربي يشده بالصحة وبالعافية وربي يبارك في عمره إن شاء الله يا ربي. واللي أكيد والدي متوفي والله يرحمهم وينعمهم. مواصلين معكم المشوار، مازلنا مواصلين المشوار. زهرة سلمي تقول راهو زايد العيد ما يحلى كان معاكم. يا عيني عليك يا زهرة، الله يفضلك ويخليك. منصورة جويدة تقول عيدكم مبارك الناس الكل، وكل عام وانتم حيين بخير، وكل المستمعين والأسرة الإذاعية لإذاعة صفاقس الله يفضلك ويخليك. ريم معطر زيدة قالت إن شاء الله عيد مبارك على كل الأمة الإسلامية، امين يا رب العالمين، وخاصه على وخيانا في غزه وفي فلسطين. الله يزيح الغم عليهم يا ربي، الله يفرج كربتهم بربي، ما تنسوهمش من دعائكم، لانه الحقيقه حتى البارح معنات عمليات القصف بلا هواده وكانه تشفي، ما نخليوكمش تفرحوا في عيد، لانه يعرفوا ان المسلمين عندهم العيد فرحه. فللاسف الشديد هذه نقولوه، لكن رغم ذلك انا متاكده لاهل غزه، لانه زفوا شهداء، وأكيد أنتم تعرفوا الشهيد في غزة يزف بالزغاريت والفرح رغم ألم الفراق، لكن يبقى ديما هو شهيد عند الله. الله يفرج كربتهم يا رب، الله يفرج كربتهم، الله يفرج كربتهم في هاليوم الفضيل هذية. ريم ما ترقلت إن شاء الله عيد أمي في الجنة اللي غادرتنا منذ أيام، وربي صبرني على فرقة، الله يرزقكم الصبر يا ريم. وأكيد أمك مشيت المجال أفضل من الحياة اللي احنا نعيش فيها، مشيت عند ربي، عند رحمن رحيم إن شاء الله يا ربي، والله يجعله من أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله يا ربي. ما زلنا مواصلين معاكم المشار، ناخذ المكالمات الهاتفية. قبل ما ناخذ المكالمات خلينا نسمع كما مبروكة طلبت، أمي مبروكة قالت نحب يا غايب لما تسأل أحبابك على اللي يحبونك. يلا نسمع مقطع منها.

0: يا غايب ليه ما تسأل محلي على الأغنية هذية، كل الإحساس اللي يمتلكه فضل شاكر قدمه في الأغنية هذية كما أغاني هجدد اللي نسمعوا فيها. أكيد مواصلين معاكم المشوار. مها فستاوي تقول كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب، ليك حنان والكامل الفريق اللي معاك وكل المستمعين، وتحية الأهلي في ليبيا طرابلس تحديدا، والعيد في البلاد العربية أحلى من الغربة. تحية حب من أمريكا. تحية ليك يا مها، ما انتيش في غربة، انت معانا ملمومة، أنا نحاول نخليوك في الأجواء. شو نقول لك توا، الناس الكل مازالوا يلمدوا هكا في فما عائلات هكا سي لمدت الحوسة، وتوا مش يا سيدي مش نقولوا احنا يعملوا قهيوة هكا بنينة في الفيراندا ولا في بيت القعاد، ولا معني تلمت العائلة كيما تعودنا بيها. وفي نفس الوقت فما عائلات مازالت الحوسة مازالت هكا بكبيرنا بصغيرنا، الناس الكل ملمومة مع بعضها، وهيك الجو كالعادة كيما تعودت بيها. أو نحاولوا نعيشوك ومن خلال الأنغام زاد نعيشوك. تحية ليك من القلب يا مها. ولا فيس راهو توا إن شاء الله كيما مشيت سيل ما ترجع لنا سيل ما غان ما إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله الأوقات الزينة ليك وين ما أنتي موجودة. روضة دمق زادة تبعث لنا بتحية وقالت نحب نبعث بتحية سنين دايما نقول عيدكم مبارك. نهني بالعيد أمي وحماتي ربي يفضلهم ويشدهم بالصحة، كل أخواتي وخاصة عفوفة بفرنسا، نسيبي الغالي وخاصة لينا وصوفيا، ونقول لهم توحشكم بارشا، وكل أخواتي وصغارهم ولوزيتي وصغارهم، ونقول بنت أختي فطومة عيد ميلاد سعيد إن شاء الله بطول عمرها عقبال الميت سنة يا فطومة، سنين دي مع عزيزتي، هابي بيرثدي تو يو، ربي يفضلها وربي يخليها. حمودة البدوي يقول أحمد المعز البدوي، نعيد عليكم الناس الكل اللي يخدموا في إذاعة فاقس ومستمعيها، ونعيد على عمي حبيب وبابا وماما وآدم ولد عمي، ونقول عيد ميلاد سعيد إلى لينا بنت عمي، ونطلب لها أغنية عيد ميلاد إن شاء الله. عيد ميلاد سعيد يا لينا يا مزيانة، ربي فضلك ويخليك تو نسمعوك ان شاء الله. العيد ميلاد نعش ما نعمل كنجمو نسمعوه عيد ميلاد، سمعوه هو وفطومة المزينة زوز عيد ميلادهم، ربي فضلهم وربي يحيهم الاثنين. كذلك شكون اخر من المستمعين اللي بعثنا، ودريجين قالت كل عام انتم حيين بخير، تحية لكل عاملين عيدكم مبارك، نعيد على اخواتي وصغاري علي ومريومة وريان المزيد، ربي فضلهم لك يا هدى، ونقول له عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير، ربي فضلهم لك يا هدى، ان شاء الله تشوفهم ناجحين ومتألقين في حياتهم الكل. نمشي ولا المكالمات الهاتفية. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبتين
0: حاتم البدوي، عيدك مبارك يا حاتم، كل عام انت حي بخير يا اخويا.
1: كل عام وانت حي بخير وعم سالم. وشكون معانا اليوم ان شاء الله؟
0: اليوم سيمون عم جمل ومعانا
1: الدكتور
0: وهو كذلك
1: الدكتور الطبيب نهار العيد
0: الدكتور في مجاله. أما مش طبيب، دكتور في الفيزياء وما أدراك ما الفيزياء. ربي يحفظه وربي يزيده
1: المعرفة. إذاعة صفاقس راني دايما نقولها دون رمي ورود، إذاعة صفاقس من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع.
0: يعيشك يا حاتم الله يفضلك.
1: إذاعة صفاقس شحرورة الأعلام منارة على الدوام،
0: يعيشك.
1: وتحية مني إليكم جميعا
0: يفضلك.
1: كل العاملين كل
0: يعيشك كل يعيشك يا حاتم أبيكم. وإحنا نحيي كل العائلة أبيكم. وإحنا نحيي بدورنا كل العائلة كل حبيبك في صفاقس وفي سيدي بوزيد
1: اليوم في سيدي بوزيد وفي ولاد حفوظ
0: في ولاد حفوظ تحديدا.
1: عندي حبوب الغالي حبوب جاني من ألمانيا
0: يا عيني،
1: وقال لي جيب لي حمودة البدوي، هذا كهو حمودة بدوي ولدي
0: صار حمودة البدوي. يا عيني ربي فضله لك يا سيدي، النست بيه ربي فضله لك ويخلي.
1: حبوب الغالي جاء من ألمانيا وقال لي جيب حمودة ويجا عايد بحدانا.
0: نبدأ
1: سيدي فهمتي ولا باش ما نطولش عليكم. كل من يعرف حاتم البدوي في تونس كاملة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وكل الأمة الإسلامية وكل التوانسة وكل الأمة العربية، نقولكم عيدكم مبروك. ونبداها بحبيب خويا ونجيت وسعاد وعواطف وتهاني بنتي وفرح بنتي وأحمد المعز ولدي وردوا ما فهمني ولا ولد خويا ولينا ونقول لها كل عام وانت حي بخير يا لالنا. عملنا لها جو ما نحكي لك شو برا
0: يا عيني
1: يا منعم من حب فمتنا غنية ما نحكي لك.
0: حاضر يا سيدي حاضر.
1: الناس اللي يعرفوا حاتم البدوي وجميع المستمعين
0: واختي
1: ريم ان شاء الله ربي يصبرك ورانا معك قلبا وقالبا
0: وصلت الرسالة
1: معكم وربي أمين. يحييكم وينجيكم
0: ويعيشكم
1: ويعليكم ويعلينا على من يعدينا ويعديكم ان شاء الله ربي ينصر الاسلام ان شاء الله ديما تونس لاباس
0: وانا
1: لاباس وانت لاباس وربي يفرحنا ويفرحكم وينعاد
0: علينا
1: وعليكم
0: امين
1: كل خير وبركه.
0: أمين.
1: حمودة يحب يكلمك
0: بهيشي هي تنسلم عليه.
2: الو
0: اهلا يا حمودة نورت الدنيا يا حمودة لاباس عليك عيدك مبارك كل عام تحي بخير ربي يفضلك ولدي ربي يحيك. على شكون تحب تعيد يا حمودة؟
2: على بابا
0: اي
2: واخواتي واخواتي زوز تهاني وافراح
0: ربي يفضلهم
2: وخالي حبيب
1: عمي
2: عمي حبيب وبنت عم وبنت عمي اذا لينا
0: لينا المزيانه اللي عيد ميلادها
2: اي عمي ادم
0: ربي يحفظكم ربي يحفظكم
1: كل اصحابي
0: اه واصحابه في المكتب الكل اي هذه
1: المعلمين انيستي انيستي
0: خاصه انيستي
1: اختي حنان اسمعي وانت بكري شكون اختنا اللي قالت لك راهو معاكم العيد مش حفله مش لمه مش حفله على غفله
0: يا عيشة
1: ديما العيد فرحه وان شاء الله ربي يا رب يا كريم يا رحيم ان شاء الله ربي يدوم الخير على تونس وعلى المسلمين وعلى
0: امين امين يا رب
1: وعليكم ربي يبارك فينا وفيكم
0: امين
1: وعيدكم مبروك
0: علينا وعليك وربي يفضل لك حموده والبنوتات ويفضل لك العائله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وهذه هابي بيرثدي تو يو اللينا المزيانه.

0: هابي بيرثداي تو يو، هذه نقولوها لكل من يحتفل بعيد ميلاده، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، عيدكم عيدين يا عيني يا عيني، ان شاء الله سنين ديما. وسيده نقول لها عيد ميلاد سعيد الجميل، وراني مانيش نسيته، بعد شويه نسمعوها نجات الصغيره في مقطع. يلا نمشيو للمكالمه اللي من بعد. اهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا، عيدك مبارك، كل عام انت حي بخير.
1: بخير
0: يفضلك. شكون معانا؟
1: نفيسه العوري من ساقس. حالك؟
0: مرحبا بك يا نفيسه، نورتنا.
1: الله ينور ايامك.
0: يعيشك
1: وربي يحيك مع عندك ان شاء الله.
0: امين.
1: خير ان شاء الله.
0: يعيشك علينا وعليك ان شاء الله يا ربي. اي تحيه لعائل تعوني كل.
1: اي
0: وشكون اخر؟
1: نعيد على بنتي سايمة. ونقولها مبروك النجاح، ونعيد على
0: لا هذه عاد لازم زغروطه، هذه فما نجاح في الحكايه، فما نجاح يا نفيسه.
1: بنتي جالسه زيد، وربي ان شاء الله نتمنى لها النجاح ان شاء الله.
0: امين.
1: يعيشك ورب، ونعيد على اخويا نبيل واختي نهى واختي نوره واختي نزيهه واخوان وعليكم انتم الكل جماعه الاذاعه.
0: الله يفضلك يا نفيسه، وما عملت النجز اي زغروطه مزيان على هيك البنيه اللي نجحت، وان شاء الله اختها زيدا ناجحه ان شاء الله من ناجحين.
1: يعيشك.
0: اللهم صلي على النبي. اللي نحبوا نسمعوه اليوم ان شاء الله ديما الزغروطه في دارك ان شاء الله يا ربي، والافراح والمناسبات السعيده ان شاء الله يا ربي.
1: بالامثل وربي
0: يفضلك. يعيشك يا نفيسه. يعيشك.
1: صبر اختي ريم ان شاء الله، وتحيه المهدي قاسم وجبار كل سرور، نحبكم نموت عليكم.
0: يعيشك يعزك. ربي يفضلك وربي يخليك وربي يعطيك الوقت الطيب انت والعائله، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
1: يا ربي.
0: اي اسمع اسمع لهيك الشباب اللي بحذاك، اي نسمعوا يا لعين اغنيه يحبوها، هذه ديما يحبوا الشباب الاغاني الشبابيه، اي سمعوا اغنيه كيما يحبوهم.

0: يا عيني يا عيني المعلمين هك حبينا نودوا شيماء كل الناجحين خاطر بديت النتيجه تخرج ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق واللي قادمين على الامتحانات ان شاء الله ربي معاهم ونحبوا اسره تحيه للاسره التربويه خاطر نعرف عيد السنة عند برشا عائلات خاصه التعليم الاساسي امتحانات وغيره ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق ولا بيسره كل شيء تو يتعدى والله الله يشدكم بالصحه والعافيه الاسره التربويه الموسعه بما فيها الأولياء والمعلمين والتلاميذ وكل إن شاء الله بإذن الله النجاح حليف أبنائنا إن شاء الله يا ربي وكل عام وانتوما حيين بخير إن شاء الله والعيد عيد الهناء وعيد السعادة إن شاء الله يا ربي لكل الناس. ناخذوا المكالمات الهاتفية مازالوا ثلاثة مكالمات نحاولوا ناخذوهم. أهلا وسهلا ومرحبا بيك شكون معنا؟ يا مرحبا
1: مرحبا بيك سيدي.
0: زارتنا الخير والبركة
1: زارت حتى انت زرتينا بالخير والبركة
0: يعيشك الله يبارك في عمرك عيدك مبارك ان شاء الله وسنين دايما
1: انت وليداتك ومامتك
0: يعيشك يعيشك يعيشك يعيشك بارك الله فيك. التحية من شكون توصلنا؟
1: التحية دي توصلك من جلمة ما عند عيسى السولي.
0: يا عيني من جلمة الجميلة والله يا خويا محلاها
1: لك ناس طيبة ياسر
0: يعيشك الحمد لله.
1: حنونة كبيرة حنونة صغيرة
0: اي عندك
1: حنونة حشيشة حنونة
0: انتي يفضلك يخليك يا سيدي
1: انتي حاتك حنونة صغيرة وهي حشيشة حنونة كبيرة
0: باهي يا سيدي على ذوقك اللي تحق ولو اني اكبر منها الحق الكذب حرام على ربي انا كذبش على ربي. تحية لاختي حنينة حشيشة من القلب الله يعطيها ما تتمنى ويرحم الوالد والوالدة يا حني هي وزهرة اكيد زهرة الجميلة كي زهرتنا زهيرتنا المزيانة وسميحة هاي قاعدة في الكواليس بعد شوي مش تكون معاكم زيادة في المباشر حضروا رويحكم برشا غاني مزيانة مازلت الجو
1: وهندا الاسود بالله
0: بهيشي هندا ولدها وهيك الام البيه اللي عندها ربي يفضلها وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي سي مشعور وعائلتها وكل حبيبه كل الزملاء ما نحبش نسمي
1: عايد عليهم راهم ناس طيبين
0: يعيشك
1: شمال بحذاك الحاج نتاعنا الدكتور
0: الدكتور بهيشي سي منعم
1: قول يسلم عليك عيسى الصولي من جلمة
0: واضح
1: عايد عليك
0: هاي وصلت التحيه وصلت التحيه يا سي عيسى الله يبارك في عمرك
1: الله يبارك لكم ولا التحية لوليداتي والمدام سميرة الهوسكا
0: اي ربي يفضلها لك سميرة
1: ربي عايش
0: هيك عشيرة هيك عشيرة العمر
1: والله ناس طيبة ياسر
0: الحمد لله
1: والله علاش حتى نهار ربش عليهم سميرة الهوسكا
0: يا عيني هيك لازمك تغني لها سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا
1: لا
0: ولا انت بالذات تقول منورة دويرتنا
1: اي وانا كلها في الفرن انت يخضر وحيده
0: يا اخويا يا اخويا صحه صحه اللمه المزينه اللمه المزينه
1: وجو الاولاد من تونس
0: الحمد لله
1: مازالوا كالبنيات ما عنده غير متو يجوا بعد العيد
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي وان شاء الله ديما هكا جمعتكم جمعه خير
1: جوا الاولاد وخويا رحنا من عائله موسعه شوي
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله سميره قل لها الله يشدك بالصحه هيك ما نتصورش تو كيفاش عاد تبدا حتى تعبينه وتبدا تجري تجري وتدلل فيكم الكل هيك علاش قلت لك حتى تعبينه وتبدا تجري وتقد وتحطه ربي يفضلكم انعم يا بيه
1: بالله قالت لك عدي لها صالحة مع العزابة مارك تحبها نقطة
0: مقطع صغير مع العزابة
1: قالت لك حصير وبجاع ربي سلمين على جماعة كل
0: حاضر يا سيد
1: البنات والأولاد
0: حاضر حاضر وإحنا تحية لسميرة وللعائلة ولكل حبيبك يا سيدي نورتنا
1: الزهرة برسميتك سلمين عليها وقولها أنا ليلة الجمعة عاملين تخرافة بيا
0: حاضر يا سيدي حاضر تؤمر على الراس وعلى العين يا سي عيسى يوصل ان شاء الله الله يبارك في عمرك يعس قدرك
1: اول اذاعه نتاع شخص ومن بعدها قفصه حتى كلمتها ما بقى لها فهمتي ما تعرفيها اصحاب زملائك
0: اي
1: زملائك انا حيدنا عليهم وسلمنا عليهم اصحابنا كلنا
0: الحمد لله الحمد لله
1: اذاعه قفصه واذاعه شخص
0: الحمد لله
1: عامل معاها مزود
0: يا خويا مرحبا
1: معينا
0: اي مع ايناس بهيشي اي
1: ايناس باهي
0: بهيشي
1: مفيد ابو ملاسه
0: لا برشا زملاء الله يبارك في اعمارهم ان شاء الله يا ربي عز الناس
1: وريم رمرومه
0: اي ريم عندي قديش ما شفتيه
1: تعرف
0: والله اي
1: كلها محمد
0: عدتوا إذاعة قفصة أختنا الشقيقة بهيشي الإذاعة الأخت كنا أبناء الإذاعة التونسية
1: مشيت لهم غادي لحل إذاعة وفرحوا بي
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الله يبارك لك
0: إن شاء الله تو تزورنا زادة في الإذاعة حتى احنا بحذينا إن شاء الله يا رب يسرها وتجيب حذين يعيشك يا سي عيسى يعيشك يا سي عيسى
1: حنان كبيرة وحنان
0: حنان صغيرة أيوه الحق حق يا سيدي الله يبارك في عمرك وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير ويشدك بالصحة والعافية وربي يفضل لك سميرة والأولاد والعائلة بكل نورتنا برشا وتحية لكل أهلينا في جلمة بعد جلمة وين ماشيين
2: ماشيين تونس
0: يا عيني يا مرحبا
2: يسعد أيام وبارك الله في صالح أعمالك
0: أمين يا رب العالمين وينك يا من معروف وهل يخفى القمر بريشي
2: لا
0: يا منظر وينك عندك سنين ها عندك عندك عندك فترة لبأس من رمضان ظهر لي
2: أيك هو غيرنا يك بالنقاط الخارجية يظل لي
0: أيشني الأجواء في تونس اليوم
2: الحمد لله الحمد لله أنا بشغل أقل من دقيقة فما تليفون آخر
0: أي فما تليفون
2: دونك عنا الأخبار دونك
0: بالضبط أي واضح
2: فيسا فيسا دونك الأجواء متميزة وباهية وشمس زرقاء واللمة موجودة في الحيلات الكل
0: الحمد لله
2: يسعد أيامكم حبيت نحيي أنت سبيسيالمون أكن أكن نصها الأبيض هكا الأيقون
0: يا عيشك هاي شوفينا بالكام هاني هاني نسلم عليك
2: هاك باي باي
0: هاني هاني نسلم عليك الله الله يبارك في عمرك يا عيشك
2: دقيق ما أقل من سكوند نحب نحيي سبيسيالمون سيمون عم مجمل مون عم شبشوب أحمد بيوف أمير بن عياد جوهر أبو ستة سمير طقطق الحاج مراد الحاج قاسم حبيب نحيي زيدا تحية سبيسيال مو ولي ريكروتي جدد اللي هما
0: سمعت بهم يا منظر قلت لك ما يغيب علي حد شيء
2: يعليك
0: على من يعديك
2: هو انا ربو جلبين امير جاموسي تحيات سبيسيالمون امير بتاعي انا زاد خالف امير
0: اي باهيش ربي يحفظه ربي يحفظه
2: حبيت فما ايقونه انت تحبها برشا كي تدخل اللي جاش كون تلقى ديما وبعد تعلينا غالية
0: لا أنا غالية دي بنشوف
2: حبيبكم احنا بعدت علينا في الصومة
0: بعدت والله بعدت تحية الغالية من القلب قاتلك سميح اي في الكواليس قاتلك برافو يا منظر ما نسيت حد الله يبارك في عمرك
2: اي الحبيب كريم والحبيب العقربي
0: والله حبوبات الزوز
2: أي. أحمد بيوض زيدا من سيه زيدا أحمد
0: أي أكيد
2: سينا مذيك سينا
0: سلم عيسى
2: ومدام فاطمة
0: وفي الوقت وفي الوقت وفي الوقت يا منظر
2: وفي سميح سميح وسفيان خزيم الله وفريد اللي تعيد الوحيد
0: يا عيني يا عيني يا عيني شكرا لك يا منظر نورتنا كل عام أنت حي بخير أنا على خطر وعدت السيدة مقطع قصير من لا تنتقد خجلي نسمع مع بعضنا نشيد السبيل.

0: الحقيقة غنية ولا أروع من نجد الصغيرة، جميلة جدا لا تنتقد خجلي مع عذرة العشاق الطرب الأصيل وصوت نجد الصغيرة. أني فقط اكتفيت بالقدر هذية باش نرجع للمكالمات الهاتفية. ناخذ المكالمة المويلية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، عيدك مبارك، شكون معنا؟
1: عيدك مبارك، كل عام وانت بخير. الناس خيري.
0: يا مرحبا
1: بيك،
0: نورتنا يا خيري.
1: حبيت نزيد نعيد على أهلي وفاميليا وأخواتي، وعندي أختي صغيرة اسمها سعاد.
0: قلت
1: لهم كل عام وأنتم بخير. وسبريك ما قلت لك الطفلة اللي عايشة في أمريكا سبريك ده بغربة سي با نورمال. عادة ماشي حاجة سهلة. أنت
0: ما تقوليش أنت يا خيري، أنت من فرنسا.
1: أنا هو.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا خويا، نورتنا. مش كيما في فرنسا، مش كيما تونس. إيه إحنا من خلال الجو حطينيك شكف جو تونسي. بدينا بقاسم كيفي وكذا.
1: انا كده ما نعش واحدة شسمة اني ما تخيس شريفة
0: هاي مع شريفة الشيف، اختي شريفة الشيف الصباح اليوم خدمت. هاي تحية ليها من القلب.
1: قد نشارك معك محنين. قلت
0: يا خويا نورتنا.
1: عايش
0: والله نورتنا. على شكون اخر تحب تزيد تسلم اي وتعيد؟
1: كل على الكلمة كامل الجمهورية التونسية، كنا معناتها مسلمين، كنا اخوة، وكل من
0: الجمهورية
1: التونسية حتى من السيد الرئيس ونور السيد الرئيس ولوزر، كنا نقول لهم كل عام وانتم بخير وعدكم بروك وتحية تونس ويحيي الشعب التونسي. وذا ما احسن اي حاجه من المسلمين او المسلمات والذين يؤمنون من الميتين والاموات، وكل ما فماش حاجه ما نخليوهاش.
0: محليك تونس كامله جمليه،
1: تونس كامله. وعاد حاجه في الحياه هو الانسان يقول انا نحب الانسان، هي هيك حاجه في الحياه
0: اهم حاجه.
1: ثقافه اي كي واحد يحب الانسان معناته يحب الدنيا، يحب الحياه، يحب كل شيء.
0: يا عيني علي،
1: احلى من حب الانسان.
0: يا عيني علي،
1: لكن الانسان لكانت الحياه
0: بالفعل. أحلى كلام، أحلى كلام يا خيري، ربي يحيك لمثيله. كل عام أنت حي بخير، إن شاء الله عام جاي تعيد بحذينا. أنا مش نختم لقانا هذية بمكلمتك وبصوت سعاد محمد وهي تغني في رائعة من رائعات أم كلثوم، كلك معايا أجمل حكاية. أجمل تحية توصلكم من منعم جمال سالم عيسى وهذه حنين بن جماعة. تتمنيكم ديما الأوقات الطيبة والرائقة. عيدكم مبارك.

إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية هيأتها الجهات المعنية في المملكة السعودية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. في تونس يتزامن بعد غد الجمعة 29 من ماي الجاري مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من الأول من سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وفي آخر التطورات في الشرق الأوسط، وبعد توجيهه انذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة سور والأحياء المحيطة بها جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه بدأ مهاجمة مقار تابع لحزب الله في المنطقة، فيما أكد الحزب في بيان له أنه استهدف بصواريخ نوعية تجمعات إسرائيلية في الجنوب. أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم سوى صفقة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وتضمن بشكل قاطع ألا تملك إيران أي سلاح نووي. أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا الذي يشهد تصاعدا في شرق الكونغو بالتزامن مع تسجيل إصابات داخل الأراضي الأوغندية. عودة إلى أجواء المعايدات مع سماح رنان. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام السادسة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين في الف الف خير وصحه وسلامه، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، وفي العيد وفي المناسبات ربي يحييكم الامثال. وان شاء الله مرحبا بكم الخمسه ودرجه على موجات اذاعه صفاقس عيادي وسنين دايما يجمعها. ان شاء الله لمه العيد تكون سمحه ومزيانه وبالفرحه والخير والبركه والصحه خاصه ليكم الناس الكل. مرحبا بكم لتوا حتى لثمانيه، نستقبلوا معايداتكم اللي ملحقش واللي مخلطش باش يعيد مصباح حتى لتوا، ومازلنا معاكم اذاعه صفاقس ديما معاكم ديما قريبه منكم. تحيه ليكم، تحيه كل الزملاء، تحيه كل الزملاء. ان شاء الله كل عام وانتم حين الف خير. سلومه كمل يا وحيد، وحيد سلومه كمل، ذي سلومه كمل. ان شاء الله كل عام تحيه بخير يا سلومه. تحيه وحيده معاكم توا في ستاندار من توا حتى النصف الليل. وحيده 70 64 89 الدكتور منى مجمل على الكونسوليت. سماح رنان معاكم من وراء الميكرو، اهلا وسهلا بكم من الناس كل معايداتكم، تحياتكم. اي نعم وحيد، بعد شويه نستقبل المكالمات الهاتفيه. تهنيكم الكل، مرحبا بكم. نحب تحيه خاصه ونحب نقول كل عام وانتم حين بالف خير لكل الزملاء بطبيعه في اذاعه صفاقس وعلى راسهم سيدة المديرة مدام ندى شعري. شاء كل عام وتحية بخير مدام ندى. تحية لكم يا جماعة الناس اللي في ديارها تول عشوية مزيانة محليها بالحق، النهار طويل شوية يلا معناها حتى نصور برشا ناس مازالوا هكا شوية ربما في الحوسة متاع العيد ومحليها حوسة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. كملوا قدوا نظفوا ريقلوا واستمتعوا باللمة متاعكم. الملمومين العائلات الموجودين مع بعضها الله لا تقطع لكم لمة، إن شاء الله ديما ملمومين محليها اللمة متاع العيد، بتلموا مع بعضكم مازال ما عندكم الفرصة، خاطر راهو شيء ما يدوم في الدنيا هذية. الناس اللي كملت اللي مرتاحة ربما خرجت عيد خرجت قبل، إن شاء الله كل عام وانتم بخير وربي يحيكم لمثاله. صحة ليكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. أي سيدي إن شاء الله نهاركم محلو ونهاركم سعيد الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. عيد يوسين دي ما شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. نمشي مباشره نستقبلوا اولى المكالمات الهاتفيه والمعايدات متاعكم. الو مساء الخير.
1: مساء الخير اخت سناء، وان شاء الله عيدك مبروك وعيد مبروك للمستمعين الكل، وتحيه لاذاعه الساقف الكل والفريق الكل.
0: يعيشك يعيشك، شكرا ليك. منين تجينا التحيه الحلوه؟
1: جيك من أريانا تونس، تحية لك من الكل.
0: أهلا أهلا بكم، أهلا أهلا بأهلا بتونس العاصمة بوليد تونس الكل، مرحبا بكم.
1: يعيشك
0: يعيشك. شنو اسمك؟
1: خلود صحباني من تونس.
0: مرحبا يا خلود، مرحبا، أنستنا برشا يا خلود.
1: يعيشك، تحية لخويا فريد، تحية للتقني اللي معاكم.
0: أي الدكتور منعم، أي
1: تحية خويا منعم، ويعطيكم الساعة الإيقاعات هذية.
0: يعيشك
1: والأنغام الجميلة.
0: يعيشك، شكرا ليك يا خلود. أي شنو الأجواء عندكم؟ أحكي لي على عيدكم، على جوكم، كيفيه خلود؟
1: ايوه خد ثاني، والله العيد بالنسبه لي
0: سماح سماح يا خلود، سماح
1: سماح.
0: ايوه
1: ولا سامحني غلطت.
0: لا لا ما تسالش ما تسالش ما تسالش، كيف كيف كيف كيف. ايوه
1: ايش اقول لك ايش اقول لك، اسمح لي عبد، مش كنت قابلنا ثاني قعد.
0: اي اي تسالش
1: اليوم الحقيقة حضرنا قضية العصبين، الدوارة حضرناها.
0: اي
1: كملنا المشوي،
0: تعملوها يا خلود الدوارة، تعملوها اول نهار تاكلوها.
1: الحقيقة أول نهار
0: أي
1: دونك أول نهار تكون حاضرة الدوارة.
0: أي
1: دونك هذاك علاش دونك يعني فيها سحرة وفيها جهد كبير.
0: أي أكيد ميلة فيها برشا جهد. نعم
1: أكيد.
0: يا خسارة يا خسارة يا وحيد، خلود التليفون نتاعها تقص، كانك تسمع بعد شوية عاود اطلب هنا خلود، خلينا نمشي المكالمة اللي بعدها. الو عسلامة.
2: الو عسلامة سماح،
0: مرحبا، اهلا وسهلا،
2: ان شاء الله كل عام وانت بالف خير وصحة.
0: يعيشك وانت بالامثل. شكون معانا؟
2: لطفي سعدون من شفاخر.
0: مرحبا بيك يا سي لطفي، اهلا وسهلا.
2: ربي فضلك، ربي يعيشك، كل عام وانت بخير، انت والسادة المستمعين كل المستمعات،
0: وانت يا سي لطفي وكل عائلتك الكريمة. يا سي لطفي فضلك، يعيشك
2: يعيشك.
0: اي سي لطفي، اش نحويلكم واش حال عيدكم واش نحويلكم؟
2: والله الحمد لله، والله الحمد لله يا ربي.
0: اي الحمد لله، منين تكلم فيها قبل سي لطفي؟
2: الحمد لله يا ربي، مدام الوالدة بحذانا وكل شيء وموجودة، نعمة ما عند ربي.
0: والله نعمة ونعمة، الحمد لله يا ربي، أكبر نعمة، الحمد لله ربي فضلها إن شاء الله، تشفق راسكم.
2: كل لباس بنات ولادة وكل مستورين ولباس، يا ربي نحمدك ونشكرك.
0: والله ما أحلاها كلامك يا سي لطفي، والله وإن شاء الله تكون الميساج وصلت يا سي لطفي لبرشا ناس يسمعوا فينا اليوم العشية. سي لطفي منين تكلم فيا؟ قول لي منين تكلم. مرحبا مرحبا، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وان شاء الله عيدكم ديما يا ربي.
2: يعيش لي اختي يا سماء. يا سماء
0: اسيدي،
2: يعيش لي اختي، اكبر تحيه قبل الناس الكل.
0: أي.
2: نحب نبعثها لاختنا حنان الحشيشه.
0: اي تحيه الحنونه ماله،
2: اي ربي يفضلها.
0: أي.
2: وربي يعطيها ما تمنى،
0: امين،
2: عيدها مبروك،
0: امين يا ربي،
2: ويرحم من ولده ومن ربه.
0: امين امين امين.
2: هاكي يا امراه طيبه، انا اقسم بالله والله مو بحاجه.
0: اي
2: وقت معناتها عندها برنامجها الثلاث والخميس.
0: اي اي
2: والله نغزر الوقت كامل 9:59 ولا 10:00.
0: اي
2: هاكي عندي انا، هاكي كان يعملوا مسابقات في الاذاعات الجهويه، هاكي تستاهل الميكرو دور.
0: يعطيك الصحة، تحية الحنونة، إن شاء الله ربي يشدها بالصحة. أي نعم،
2: إن شاء الله عيدها مبروك، وإن شاء الله كل عام ويا بل خير وصحة.
0: أمين.
2: هي وسرور الهدر وكلكم راهو كل
0: يعطيك الصحة يا سي لطفي، يعطيك الصحة يعطيك الصحة، وصلت التحية.
2: والله العظيم والله تقطع النظر عليكم،
0: بارك الله فيك،
2: ربي يفضلكم، إن شاء الله كل عام حيين بخير، ونطلب أغنية يا سامح.
0: تفضل بيان سور لو بالإمكان، تفضل.
2: الوالدة
0: إيه؟
2: الوالدة زنوبة.
0: إيه؟
2: يسرى محنوش أغنية زنوبة.
0: زنوبة، أنا كنت نقول لك نعملها ست الحبايب.
2: هاكي ما وسمعتها الصباح.
0: أي فما زنوبة
2: وسمعتها، أي هي اسمها زنوبة.
0: زنوبة يسرى يسرى محنوش.
2: يسرى محنوش، أي زنوبة.
0: باهي كان قيناها نعديو
2: لك. وكان ثم لا موجودة يسرى محنوش.
0: أي
2: وكان ثم ميكساج، كانت تحب تعمل زادة ميكساج عندي أختي.
0: أي
2: نورت الدار زادة سعيدة.
0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله،
2: ربي يفضلها وربي يخلي لها راجلها،
0: ما شاء الله ديما ملمومين في الخير يا سي لطفي.
2: ما سماش اغنيه سعيده هكا، كان سما ميكساج محمد لاش ونحييه
0: سعدية
2: مبروك سعدية
0: في تحية لسعيدة وتحية للولد زنوبة قلت لي
2: زنوبة
0: ربي يفضلي لكم إن شاء الله. أي على شكون باش تعيد أنت عادي سي لطفي عايد أي
2: أنا نعايد عليكم أنتم الكل من مدام ندى الشاري
0: يعيش.
2: حتى العوان الأمن اللي في الباب
0: يعيش كثر خيرك
2: ربي فضلك وانت ربي فضلك انت
0: ويعطيك القوة بارك الله فيك انت زادة وعائلتك بارك الله فيك
2: وتحية كبيرة ليوسف الشرفي
0: اي عم يوسف اي نعم تحية لعم يوسف اي نعم
2: ان شاء الله عام الجاي كلمنا هو زادة من عرفات زادة
0: ان شاء الله ان شاء الله في عودة نقول له عم يوسف ان شاء الله يا ربي يعيشك يا سيلوت في يعطيك صحة بارك الله فيك يعيشك شكرا على مكالمتك يحيك ربي كل عام شكرا الى اللقاء بسلامة مكلمة اخرى يا منى الو عسلامة
1: عسلامة عسلامة اخت سميحة رجعتلك من المرة
0: اهلا بخلود اهلا اهلا اهلا
1: هوني صار انقطاع في الهاتف
0: اي مرحبا يا خلود
1: مع الاسف دونك صار الانقطاع في الهاتف نعتذر منكم
0: لا مرحبا مرحبا بيك يا خلود مرحبا بيك
1: دونك ربي يفضلك من نفس كل حقيقة يعني
0: ما شاء الله بحذيك برشا أجواء يا خلود يا خلود
1: مع الأسف
0: بحذيك برشا أجواء يظهر لي ربي يحيهم لك إن شاء الله
1: أي أكيد للي
0: أي
1: دونك ربي يفضلك من فريق الكل اللي عانوا اللي ربي يفضلك من الكيب الكل
0: يعطيك صحة
1: ربي يعينك إن شاء الله
0: يعيشك
1: تحية ما ننسيش تحية خويا فريد وخويا منعم
0: يعيشك
1: اللي كيف الكل ربي يعينك سمحوني على القصة هذي
0: ربي متسالش
1: راكم تعرفوا لهم في الدار والله تكون الجوجة إن
0: شاء الله ديما ملمومين محليهم محليهم
1: دونك حبيت نقولكم ربي يفضلكم
0: يعيشك
1: حكم ضحية بس حس بس نختصر دونك تحية لصديقتي إيمان العايب في الكل ونحب نسمع السيدة عليا لو ممكن جوزيني كان موجودة
0: باهي ان شاء الله يعطيك الصحة شكرا لك يا خلود ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير انت وكل عائلتك الكريمة بسلامة الى لقاء مكلمة اخرى يا منعم الو مساء الخير الو الو باهي مش مشكلة خلينا نرجع للموسيقى يا منعم بعد شوية نرجع لتحياكم والمعايدات متاعكم يقول تقصت المكلمة مرحبا بكم الناس الكل نحب تحية كبيرة برشا للدكتورة خليني فقط يا منعم نوصل التحية تحية للدكتورة نورة بوغاشا ان شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير دكتورة نورة شكرا ليك يا ربي انت وكل عائلتك الكريمة يعطيك الصحة نمشي مع الموسيقى يا منعم اي نرجع للموسيقى ونواصل معكم في المعايدات

0: أي مرحبا بكم من جديد، نواصلوا استقبال معايداتكم. ألو مساء الخير. ألو
1: السلام عليكم، مبروك،
0: كل عام وانت حي بخير. مرحبا
1: جمال حكموني.
0: مرحبا يا سي جمال، مرحبا.
1: نودي تحياتي للعيد ليكم انتم وليك انت والعرفي
0: عمر طيقي، اي
1: ولاد عمي واخواتي،
0: مازالت البركه،
1: ونسيب لي عبد القادر شوره وفطر ومرته الله يشفيهم.
0: ايوه
1: ولا مجيدة جارتي،
0: اي
1: ولا زوجتي العزيزة صندوق شوره،
0: اي
1: ولا كامل احباب واخوانك.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا سي جمال، ان شاء الله كل عام وانت بخير.
1: اي حبيتي اغنية، حبيتي اغنية تعلي بتحكي علي يا امير الطرب العربي المرحوم اني شاكر.
0: اي ان شاء الله لو بالامكان بتبيع علي الضحكيه. ان شاء الله يعطيك الصحه يا سي جمال، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وملمومين في الخير. يعطيك الصحه،
1: رامتكم بخير،
0: يعيشك. شكرا، الى اللقاء. بسلامه. المكالمه اللي بعدها. الو مساء الخير.
2: الو عسلامه.
0: عسلامه، اهلا وسهلا.
2: عسلامه مدام سماح.
0: مرحبا بيك. مرحبا، شكون معنا؟
2: معك نصاف من الدنيانة.
0: اهلا وسهلا يا نساف، مرحبا.
2: عفيف وبيك يعيشك، صار كل عام انت حي بخير.
0: نساف قلت لي مش والعفاف؟
2: نعم
0: نساف، ما هو العفاف؟
2: لا نساف.
0: نساف هاي بي، اش نحويلكم في جبنيانا؟ شنو الاجواء غديكا؟
2: الاجواء ما شاء الله، الاجواء حياتنا ما شاء الله،
0: الحمد لله. ان شاء الله ديما يا سيدي حافلين وعاملين برشا جو ان شاء الله.
2: يعيشك يا سماح.
0: يعيشك يعيشك.
2: حبيت نقدم تحيه لامي،
0: اي
2: وبابا واخواتي،
0: اي
2: وعندي صحابي نحب نقدم لهم تحية عليها مكروفين بالبنيانة،
0: اي
2: سناء وريم وضاوية،
0: اي
2: وتقوى وخلود، وعليهم رشيد وهي عبد السلام.
0: يعطيك الصحة، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وربي متعكم بصحة ان شاء الله. يعني ساف
2: عايزك نحب غنية نورت الدار يما.
0: نورت الدار يما، به محليك يمي، نورت الدار. أيوة. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك صحة يا نساف، شكرا. ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. يعطيك صحة، نحب نقول ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. لكل مستمعينا الكرام عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير والصحة. يقول سي ربح تليلي، ربح ربح ربحت لي، سامحني ربح يا ربح. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. علا بريك، ان شاء الله كل عام وانت بخير. تقول نقدم تحية لأمي الغالية عليا وبابا العزيز علي واخواتي محمد عزيز وصاحبي، ونقولهم ان شاء الله نفرح بنجاح، بنجاح شكون؟ نجاحهم في البكالوريا اللي عندكم ان شاء الله في البكالوريا. عيد سعيد وعمر مديد والعائله الكل ان شاء الله. عيد يا روضه، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. نور الدين يحيى، مساء الخير، تحيه ليك. قول لي يعيشك الكل عاملين معاك هذا المساء، كل عام وانتم بخير. وانت زاده سي نور الدين. وام منذر، عيدكم مبروك ان شاء الله ليك وكل اعوانا في اذاعه صفاقس. تقول لي والمستمعين والمستمعات. وانت زاده ام منذر، ربي يبارك فيك. سي منصف زيني، ان شاء الله كل عام وانت بخير. يقول التوينس الكل عيدكم مبروك على الأمة الإسلامية جمعة يا ربي. يقول على أمي سكينة واخواتي ونجوى العبدلي ومحمد وهاجر والزوجة وهيبة والأبناء بشار ويوسف، ونترحم على والدي العزيز علي الله يرحمه. ان شاء الله كل عام وانت بخير سي منصف، يعطيك الصحة. مسرة دربيل، أهلا يا مسرة، مساء الخيرات والبركات والمسرات. ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما انت وماماتك وباباتك واخواتك الكل. يعطيكم الصحة ان شاء الله كل عام وانتم بخير. احمد حاج عمر، مساء النور والسرور، يعيشك. يقول لي لجانا والكل الفريق العامل معايا اليوم العشية، سيمون عم وفريد نورتونا. يعيشك يعيشك يا احمد، حتى انت منورنا. نجاح المنصر، يسعد مساك يا نجوح الغالية، تحية ليك وتحية لكل العاملين معاك يا نجاح. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا سيدي. كيف مرة أخرى أحمد ونجاح، ان شاء الله عيدكم مبروك. شكون تحب تقول سنين ديما يا أحمد؟ للناس الكل شكرا لكم، بقاو معانا ما تغيروش الموجة. هاي نرجعوا للموزيكا، نحب نقول فما برشا ناس راهم يحتفلوا بالعريس متاعهم في العيد والمناسبات، ان شاء الله الأفراح في دياركم. الناس الكل أهلا وسهلا بكم. أي منعم سمعوهم أي.

0: شادية بن عياد.
1: اليوم العاشر من ذي الحجة، النحر. يوم النحر منارة إيمانية تشحن الأنفس بالتقوى، تاج لأيام العام يحمل في طياته أعظم الدروس الروحية، مناسبة توحد المسلمين حول قيم الطاعة والتقوى والتراحم والتكافل والتسامح، أعظم القيم الإنسانية. يوم النحر تتجلى فيه معاني الامتثال وتفيض فيه الرحمات، يحفل بالطاعات والقربات. يوم النحر ذو فضل كبير، عطية من الرحمن، والنحر فرصة لتجديد الإيمان وعمل مستحب للتقرب إلى الله. فالأضحية من شعائر الله، سنة مؤكدة تلي عرفة وتكون بداية لأيام التشريق وفاتحة لأيام العيد. يوم النحر فضله عظيم على الحجاج، ففيه تتعالى الطاعات وتكتمل المناسك، اليوم الذي يتوج فيه الحاج رحلته الإيمانية بخشوع القلب وصفاء النية، فيرمي جمرة العقبة، ينحر الأضحية، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق شعر رأسه ويتحلل من إحرامه في محطة مركزية. لا يقتصر فضل هذا اليوم على الحجاج فقط، بل يشمل جميع المسلمين من خلال إحياء سنة الأضحية نحرا وتصدقا في أجواء روحانية وإيمانية واحتفالية، فيها الذكر والتكبير والتهليل والتراحم والبهجة وتبادل الزيارات. هي أعمال تعزز تقوى القلوب، وهي كذلك قربات، وهي أيضا تجسيد للقول لقد لبينا النداء. واستشعرنا درس إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه لكن السكين أبى. لقد جسم خليل الرحمن أعظم معاني الامتثال بقلب تربى على اليقين والإيمان، وجسم إسماعيل معاني الطاعة والتسليم بجواب خلده القرآن، يا أبتي افعل ما تؤمر. ليأتي النداء من السماء، لقد صدقت الرؤية وها هو الفداء، ذبح عظيم، سنة وقرب وطاعة جعلها الله جل وعلا، والنحر تلبية لهذا النداء. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بفعل الخير أسعد.

0: سنين دايمة
1: والعشرة دايمة
0: والعشرة دايمة.
2: السادسة مساء
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مساء الخير. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة والبعثة الصحية تؤكد سلامة الحجيج التونسيين. في نشرتنا نقل لأجواء العيد وماذا تغير في عاداته وتقاليده بين الأمس واليوم. مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 7 آخرين جراء انفجار مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله ردا على قصف وإنذارات بإخلاء مدينة سور جنوب لبنان. والغموض يلف مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. كل عام وأنتم بخير. التونسيون يحيون اليوم إلى جانب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أولى أيام عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركة. بالبقاع المقدسة أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد أتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط كثافة كبيرة في حركة الطائفين داخل أروقة الحرم المكي وساحاته في أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والخشوع. وقد توفدت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء شعيرة رمي العقبة الكبرى في يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى المبارك وسط عمليات تنظيمية وصحية وأمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم في موسم حج بلغ فيه عدد الحجاج أكثر من 1,700,000 حاج قدموا من مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة للحجيج التونسيين فقد أكد المنسق العام للبعثة الصحية التونسية دكتور محمد السوسي اليوم أن جميع الحجيج بالبقاع المقدسة بخير وفي حالة صحية جيدة. إلى ذلك سلم وزير شؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهلي وزير الحج والعمرة في المملكة السعودية توفيق بن فوزان الربيعة رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأفادت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم بأن الوزير أشاد في اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة. كما تم التطرق إلى عمق العلاقات التونسية السعودية بإشراف القيادتين وبرعاية رئيس مجلس الوزراء. عيد الأضحى المبارك يحافظ على رمزيته في تونس باعتباره ملتقى العائلة وبمناسبة وأيضا مناسبة للتضامن والفرح الجماعي. لكن بين الأمس واليوم تغيرت تفاصيل كثيرة. ففي الماضي تتحول البيوت يوم العيد إلى فضاءات نابضة بالحياة في مشهد تتقاسم فيه العائلة تفاصيل يوم استثنائي يشمل عملية الذبح والصلخ وتنظيف الأمعاء والشواء. غير أن هذه الصورة بدأت تتغير تدريجيا، فمع تغير نسق الحياة وتسارع وتيرتها أصبحت عديد العائلات تفضل الاستعانة بالقصابين للذبح والتقطيع خارج البيت واللجوء إلى من يتكفل بغسل الأمعاء أو الدوارة وشواء رؤوس الأضاحي بحثا عن الراحة واختصارا للجهد.
5: كل شيء على برا، معناتها كل شيء عند الززار.
6: دخان خرج نهار العيد برا، يشبي برا، ياخذ الحمر عند الززار يقابل الاخير، يذبح عند الززار، كل شيء عند الززار. هيك الحوسه نتاع العيد كليك ما عادش فما،
5: يجيبوا الحم مقطع.
6: كثرت العباد زاده في بورتمونيت، كثرت العمارات كليك ما عادش عندهم هيك الاسباس لوين يحطوا الحوسه نتاعهم. قل تعب تصير، هذيك هي ريحه العيد، هيك هي البنه والشارم نتاع العيد في الغسيل هكاك في الحوسه نتاعو.
5: ما ترى في حد شيء، الراس يتشوشط لبرا وكل شيء لبرا. ما عادش منوكه
7: بنسى، ما عادش يحبوا يحرقوا يتعبوا كما قبل.
1: الكبرى.
7: جينيراسيون تاع توا ما تجمش اللي عنده والدين قدم وكل شيء يعملوا له.
1: تعطي يا حماتي يا ماما تغسلوها.
6: يجي خالك ويقص العلوش والاخر يذبحه والاخر يسلقه والاخر يغسل في الدم من هنا وامك تغسل في الدواره وكل هيك. تو هذا كله ما عاد كل واحد يعمل حاجه.
8: شارك في الايتاش الكل نهار العيد.
6: حتى الدواره يطيشوها. ماش لا يغسلوا الدواره لا حتى شيء. حتى كان المراه تحب الدواره تمشي تزيد فلوس للزوزار تقول له بلي يغسل الدواره. برشا هكاك يعملوا برشا.
8: نجيب نقوموا الساعه 5 6 نتاع الصباح نجيب العلوش ونهزوا للزازار نعدي نهار كامل عند الزازار نستنى يذبح ويسلخ ونعملوا دوارة في الدار
1: ما نجمهاش الروائح نتاعها وحوستها وما نجم
9: هو نحكي لك حاجه والله الجو على الغسلين الدواره وعلى هكا ايد بيد وهكا نبداو ونشويو مع بعضنا اما توتنا والله ما عادش نحس به العيد
6: النكهه نتاع كل شيء نقصت علاش
9: القوم نتاع العيد الحقيقه فيك الحوسه.
4: سلمت أيدي من حافظ على هذه العادات ورغم الواقع الجديد الذي حتمته متطلبات الحياة تبقى الذكريات الجميلة حاضرة في وجدان أجيال عاشت أعيادا بطعم مختلف وحين يتحدث كبار السن عن عيد الأضحى لا يستعدون مناسبة عابرة بل يفتحون أبواب ذاكرة مليئة بالصور والروائح والأصوات.
5: ناخذوا حتى العلوش قبل بشهر نبداو شيخين به قبل نحكي لك في السبعينيات روا قبل كان جو اخر وعاد يخرج بالعلوش وفي الحومه ويدور به ونحنيو له حتى وين الشوشه نتاعو معناتها نبداو نتفوخروا هكا بالعلوش والعلوش هكا مزيان وبقرون وكذا جو اخر جو اخر نتلمدوا بطبيعه حاجه الباهيه في العائلات السفاقسيه نتلمدوا مع بعضنا بازين وقلايا هذا حاجه اخرى حاجه اخرى العلوش حتى كي مش تاخذوا قبل بجمعة بعشر أيام مع تنهار الوقفة نمشي ونجيبوه وكاو السلاء طوين عندك باش تخليه ساعة تبدأوا تناطحوا مثلا انك العلالش جو آخر جو آخر قبل كنا نعملوا كما قلها الكركوش وكنا نعملوا المسلي وكنا نعملوا المرقاز كل شيء حاضر معناته تو كل شيء تلقاه حاضر ولا تخلى علينا فهمتي على القلاية بالبقري وتعمل بنزين بعد البتيداج معناتها تعمل بتيداج تذبح بعد تعمل لك البنزين بالقلاية العلوش كما قلت لك في الدار ونذبحوه احنا معناتها بابا يذبح العلوش تبول رب العائلة هو اللي يذبح العلوش بعد ما يصلي صلاة العيد وكذا يجي ويذبح العلوش واحنا نعاونوه بل ثم كالجو وكل اللمة العائلية
7: بالحق العيد قبل موش كيما تو في اللمة العائلية معناتها كانت العباد الكل تتلم بعضها تو كل واحد وحده وكل انسان وظروفه مشي اللي مشي شري اللي مش مشي شري قبل الناس كل كانت تتلمت فرد دار يعيدوا مع بعضهم الناس كل الجد والصغار والعمومات والعيد الكبير راهو يلزموا اللمة بويا الله يرحمه كنا نشيو العلوش قبل بشهر وبشهرين وراهو يتربى معنا اما توا واحد يمشي ياخو علوش يحطو عند مولى اللي شرا من الفلاح نهار الوقفة يمشي يجيب
10: كنا قبل بشهر وبشهر ونص ناخذوا العلايلش والصغيرات تدور بيه وشيخة بيه مع بعضنا نتلموا مع بعضنا الأخوة والوالدين يتعدى عيد بيه محلاها هكا تتعدى عيد سمح بالحق الواحد يعمل حاجه كل واحد يتلها بدواره واحد يتلها بالراس واحد جو فيه ياسر اما تو شيء حسره شيء بعض منه تو ياخذ فيه سقيطه ويمشي هكاو الجو تا يبدا بالصغيرات وبالكانون يشعل والمشوي والبزين والقلايه والخير كانت اللمه وكانت العيله وكانت
5: يا حسره يا حسره على يدك اش نقول راهو كل عام يمشي ينقص علاش يمشيو مع والدينا الله يرحمهم يمشيو مع الناس الكبار قبل علاش تجي وتتذبح وتتسلخ
11: احنا انا مازالت عندي اللمه هذه نتلمدوا الكل واخواتي انا ملي صغاري نتاع 5 سنين شدوا العلوش ندوروا به الكل بنتي تعرف تسلخ شويه

0: حب جولة في حاجات باهية. نشوي اللحم، تشوي معايا مامي وتشري لي كانون وشوية صغير.
1: مامي تعطينا كانون صغير وإحنا نشوي اللحم الكل،
2: نصف العلوش ونأكل راح
3: لحم مشوي وكبدة
0: فيوح.
1: نأكل اللحم مشوي، نأكل الدوارة واللحم والكبدة والقديدة، نحب الدوارة والمسوي. نمشي محزميمة في العيد تلموا الكل نفط.
0: أنا نحب الدوارة واللحم المشوي،
4: كشكري بالحم.
5: نحب الدوارة
6: نذبح ونسبل ونأكله.
7: نمشي محزميمة
8: منحبش الدوارة، نأكل كبدة
9: الحم مشوي.
10: الحم والمشوي الكبدة،
11: نحب نأكل الكبدة والدوارة درجة ديتي عائلة بابا وعائلة أمي ساعات نمشيها.
0: أي نعمل برشة جو وزيدة نشيخ بيه العيد، نجيب جدي وعائلتي باش نتعشاو في العيد. عيدكم مبروك.
12: وفي مثل هذه المناسبات ونحن في أول أيام العيد تتجلى تصرفات فردية أضحت عادات سيئة لدى الكثيرين، من ذلك الأقدام على إلقاء الفضلات وخاصة جلود الأضاحي على قريعة الطرقات، رغم دعوات البلديات إلى عدم إلقاء الفضلات وبقايا الأضاحي عشوائيا ووضعها في أكياس محكمة الغلق واحترام توقيت إخراجها للمحافظة على نظافة المدن وعدم انتشار الحشرات والروائح الكريهة، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. أول أيام العيد خيمت أجواء الحرب في غزة ولبنان. في غزة شيع الفلسطينيون اليوم جثامين القيادي في كتائب القسام محمد عودة وزوجته واثنين من أبنائه بعد استشهادهم في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غربية المدينة مساء أمس. وعلى صعيد آخر أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 15 أسيرا فلسطينيا بينهم سيدة اعتقلتهم خلال أيام حرب الإبادة المستمرة بقطاع غزة، فيما وصفت أوضاعهم الصحية بأنها صعبة. في لبنان وبعد توجيه إنذار عاجل بالإخلاء لسكان مدينة سور والأحياء المحيطة بها جنوبا، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم أنه بدأ مهاجمة مقار تابعة لحزب الله، وأدت هذه التحذيرات والاستهدافات إلى حدوث حالة نزوح كبيرة من المدينة والأحياء المحيطة بها في ظل حالة ترقب وتحرك ميداني لفرق الطوارئ التي تدعو السكان إلى مغادرة المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي. وفي رده على ذلك أطلق حزب الله عددا من المحلقات والمسيرات المفخخة التي انفجرت داخل منطقة عسكرية وفي محيط مستوطنة شومرا شمال فلسطين المحتلة. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن صافرات الأنذار دوت في منطقة الجليل الغربي. وفي حصيلة أولية للقصف أعلن عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 7 آخرين. وفي الملف الإيراني استعرض التلفزيون الإيراني مساء اليوم نسخة أولية غير رسمية من إطار مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب التقرير فإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما سيتم اعتماد هذا الاتفاق في إطار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. وفي آخر تصريح له قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن إيران وأن الأخيرة لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في بقية الأنباء، أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل فوري اليوم ولمدة 4 أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا الذي يشهد تصاعدا في شرق الكونغو بالتزامن مع تسجيل إصابات داخل الأراضي الأوغندية. وفي السودان، الجيش السوداني أعلن تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بركة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. في تذكير بأبرز العناوين، حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة والبعثة الصحية التونسية تؤكد سلامة الحجيج التونسيين. في نشرتنا تابعنا نقلا لأجواء العيد وماذا تغير في عاداته وتقاليده بين الأمس واليوم. مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 7 آخرين جراء انفجار مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله ردا على قصف وأنذارات بإخلاء مدينة سور جنوب لبنان، وغموض يلف مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن.
13: مزيد من الأخبار

0: تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: تقبلوا أجمل تحيات مراد قتاده، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.

0: ايه هذه غنيتنا بعد 6:30 من بعد المكالمات الهاتفيه دكتور منى جمال على الكونسوليت وحيد معاكم في الصندار سماحه رنان من وراء الميكرو. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم، تحياتنا لكم، مرحبا بمعايداتكم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. اهلا وسهلا، خلينا نمشي ونرجع نستقبل المكالمات الهاتفيه. الو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا سماح بنيتي ان شاء الله عيدك مبروك، انت لكم العاملين في ذاعه شيخه، ربي يحفظكم وان شاء الله من حسن الى احسن، ويعطيكم الصحه على الغناء وعلى الجو اللي عملته لنا.
0: الله يسلمك.
1: واحنا راهي دارنا اذاعه شيخه في كي دارنا ودار الناس الكل
0: داركم ونصي. نعم مرحبا بيك.
1: نعم نعم يا سماح،
0: شكون معايا قبل كل شيء؟
1: توفيق الغامدي من ساقس. يا
0: اهلا اهلا يا سي توفيق، ان شاء الله عيدك مبروك، ان شاء الله كل عام وانت بخير. يعيشك يعيشك
1: ان شاء الله، من عايدين فايزين
0: اجمعين يا رب اجمعين،
1: وانت ومجموعه اللي معك وكل ما شاركوا وكل اللي يسمعوا فينا.
0: يعيشك يعيشك، الله ينورك يا سي توفيق،
1: ربي يبارك لك ان شاء الله. طلع شقاعد نعمل يا سماح؟
0: استعمل يقول لي
1: عملت القلية والبنزين وقاعد بي في شكشوكة عشاب الحب. ايش قولك انت يا مش
0: يا عيني يا عيني، صحة صحة صحة بشفاء ان شاء الله.
1: عايش كيف فضلك، انا نعيش وحدي بنتي، نعيش وحدي انا وراجل قاصر، ربي ان شاء الله يفرج علي انسان مقعد.
0: ربي ربي يشفيك ويعافيك وان شاء الله، ربي معاك ان شاء الله، مش وحدك، ربي معاك ان شاء الله، معاك ربي
1: هو الاول، ربي سبحانه وتعالى ما يضيعش، ربي سبحانه وتعالى ما يضيعش ما يسكر به بدل ما يحل الباب.
0: نعم يا توفيق، نعم نعم نعم، الله يسدك بالصحه.
1: محليك يا سماح، ديما نسمعك محليك،
0: الله يطول في عمرك،
1: ديما نسمعك
0: يعيشك،
1: راك بنيتي راك لكن عزك
0: يكثر خيرك يا حي ربي. كل عام
1: نفاتي وسي قيس القارة وكلكم كلكم
0: يعيشك يعيشك يحيك ربي كل عام.
1: حاجة سماحة.
0: نعم قل لي
1: استوفيق. نسمع إذاعتك ما بيش ما تقولش باش التوفيق ما يكذبش عليا.
0: بحسيك.
1: حشيك مساو نسمع موزايك.
0: اي
1: وبعد نرجع لذاتي.
0: اي عادش بي ما تسيلش.
1: اخطر فيها مشاهدة ودنيا وكذا.
0: اي اي ما تسيلش يستوفيق، مال التنوع به حسيله يحيك ربي كل عام يستوفيق. ربي يشدك بالصحة. اي على شكون باش تعيد زد زيد عيد.
1: انا حب نعيد على هيك البيع غمدي اللي هي ابوها دربالة، حب نسميها غمدي اكا
0: باي باي
1: بنت بنتي.
0: اي
1: حب نعيد على الى الله محمد رسول الاخلاص، ربي يفرج عليها بنتي.
0: امين يا ربي.
1: شجيعة ام بي ربي ان شاء الله يحفظها.
0: امين.
1: محمد علي ربي يحفظه ربي يهديه مازال عرشه ربي يفرحه.
0: امين.
1: نحب نعيد على شجيعة مرتي ولا وني انا وياها في نعنا.
0: متسالش متسالش.
1: ربي ان شاء الله يعطيها القبول وربي يعينها ويشدها بصحة الدنيا على صغيرتها مكتوب يعيشها
0: مكتوب يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة.
1: ربي يهدي الناس الكل.
0: امين امين.
1: وان شاء الله اللي ما سميتوش يا ربي ان شاء الله ما يعزش به. ونحب نعيد عليكم انتم فردا فردا.
0: يعيش.
1: ونحب كل من يعرف توفيق الغمدي في ساقس.
0: يعطيك الصحة.
1: بلاد العربي بالواحد.
0: كنت تخدم غادي توفيق في البلاد العربية؟
1: ايه انا عندي 40 سنة في البلاد العربية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ايه 40 سنة. ايه وقولوا لي توفيق الغمدي انا مبيع في التاي.
0: ايوه.
1: هو كان يبيع في التاي توصلوا ديركت يجي لي للدار.
0: ايوه الله الله يسلمك.
1: عامل يوم يا بنيتي كبرت ما عادش نلزمك الخدمة رزينة وتدلع.
0: ربي يشدك بالصحة يا توفيق، لبي ان شاء الله.
1: ربي يحفظك ربي يحفظك. برا عايش في بنتي.
0: يعيشك يعيشك، إلى اللقاء، بقية أمسية رائعة ليك توفيق بسلامة. المكلمة اللي بعدها ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
0: عسلامة مرحبا.
2: أويك سماح الرنان.
0: يعيشك، شكون معانا؟
2: مبروك سعد من ليبيا.
0: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: وبيك.
0: يعيشك. المكالمة من ليبيا، ليبيا ولا أنت مقيم بحدنا في صفاقس؟
2: أنا مقيم بحدكم في صفاقس.
0: مرحبا مرحبا سي مبروك.
2: وبيك.
0: صلى عيدكم مبروك، كل عام أنت بخير.
2: علينا وعليكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بالأمثل.
2: كافة الشعب التونسي الشقيق.
0: يعيشك، وكافة الشعب الليبي زادة. قل لي سي مبروك، مقيم لهنا وحدك ولا انت وعائلتك؟
2: لا أنا والعائلة.
0: نحب
2: نقدم معايدة لزوجتي النجاح.
0: اي.
2: وخالتي منيا وصباح وأهلي في ليبيا، هنكاي الوالد والوالدة وأخوتي. وإذا أحبابي وأصدقائي عبد الله نجاح ومراد بن عياد.
0: نعم.
2: وياسين خراق وعمر بن غيث.
0: اي.
2: ولكافة الأحباب والأصدقاء.
0: يعطيك الصحة يا سي مبروك. قل لي سي مبروك، قل لي مقيم في هنا في صفاقس عندك برشا؟
2: مقيم في صفاقس ليا برشا.
0: قديه برشا عوام سنوات؟
2: برسك 24 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعطيك الصحة، أنستنا ومرحبا بك. احكي لي شوية عاد، أنا نستغل الفرصة ما نزلش نسيبك هكاك. عطينا شوية أجواء من عادات وتقاليد ليبيا، كيفاش تعملوا في العيد؟ احكي لي استوفيق السي مبروك.
2: والله لا بس عيدنا وذبحنا والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: وديجات أول المرأة قالت تعمل في الخلايا.
0: أي
2: وكو كما المتعارفين.
0: ايه هذي تو في صفاقس، معناها هذي عادات صفاقس القلاية. اما اعطيني في ليبيا انتم شنو تعملوا العادة؟
2: والله يعملوا اليوم الاول الدوارة العصبان ويعملوا المشوى.
0: ايوه بي ايه. وفما حلويات معينة، فما اكلات، فماشي اكلة ربما هي مميزة في ليبيا علينا احنا؟
2: لا ما فهمش. لا حلويات كل واحد وكيفاش يعمل الحلويات نتاعها.
0: اي
2: وكو
0: كهو. يعطيك الصحه يا سي مبروك، ان شاء الله كل عام وانت بخير. تفضل تفضل.
2: نعيد على زميلك قيس القاره ومهدي قاسم.
0: يعيشك، وصلت التحيه
2: بالقدا بالقدا.
0: الله ينورك.
2: ونحب نقدم تهنئه خاصه لبنتي السنه هذه، عندها بكالوريا
0: ما شاء الله. ربي نجحها يا ربي،
2: يوفقها ان شاء الله.
0: امين. ان شاء الله تكلمنا باش نباركوا لها بنجاح يا سي مبروك.
2: امين يا رب.
0: امين يا ربي. شعبه شنو البنيه؟
2: سيونس.
0: ان شاء الله ربي نجاحها يا ربي، ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح.
2: أي بفضلك.
0: يعيشك يحيك ربي كل عام، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. يعيشك يعيشك يعيشك. شكرا شكرا ليك سي مبروك، يعطيك صحة. الى اللقاء. نحب نعيد انا على كل مستمعينا الكرام بطبيعة اللي تواصلوا معنا عن طريق الباج متاعنا راديو سفاك، شكرا ليكم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وان شاء الله ديما ملمومين في الصحة وفي الفرحة. الناس الكل منصورة جويدة، عيدكم مبروك، كل عام بخير. تقول كل الأسرة الإذاعية طلب غنائي. يعطيكم الصحة، وحشيني بلدي. اي تقول نهديها لأولادي بفرنسا هيثم ومحمد علي. صعيبة والله، صعيبة الغربة. اي نعم، في العيد وخاصة في عيد الأضحى. معك حقي منصورة، ربي فضلهم لك ان شاء الله. تحية ليهم وتحية ليك يا للا. ان شاء الله اذا كان بالامكان نعدي لك الغنية على خاطرك وعلى خاطر الاولاد، وان شاء الله ربي يرجع غربتكم ان شاء الله. الناس الكل اهو صيف، اهو صيف على الابواب. ومرحبا باولاد تونس، وتحية لكل ابناء تونس خارج حدود الوطن. اي نرجع للموسيقى ونرجع للاجواء متاعنا العادية، وان شاء الله عيدكم مبروك.

0: شنو نواصلوا في الريتم ولا نقصوا شوية ولا نبدلوا شوية الشرقي وشوية طربيات؟ مرحبا بيكم الناس الكل، أهلا وسهلا بيكم، إن شاء الله تكونوا عاملين جو معانا مع إذاعة صفاق. شل عيدكم ديما يا ربي، عيادي وسنين ديما كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. دينا تحية الحقيقة تأثر فينا مثلا التحية هذه أكيد، وحتى أنتم الناس اللي تسمع فينا كيجيك من ولاد الغربة تقول لي زعما توصل التحية. إنعم نوصلوا كل التحية بتاعكم على موجات إذاعة صفاقس. رحمة حريزي تقول تحب تسلم على أمها، تقول تحية لأمي شافية وأختي رحاب وصغارها لينا وأمير، وتحية توصلهم من إيطاليا. إن شاء الله كل عام وتحية بخير يا رحمة. صعيب، نعرف صعيب برشا الحقيقة اللي في الغربة والأعياد خاصة والمناسبات هذية. ربي رجع غربتكم سلمين، تحية ليكم. مرحبا بكل أبناء تونس خارج حدود الوطن، ديما إذاعة صفاق سمعكم، مرحبا بتحياكم بطبيعة. نرجع نستقبل المكالمات الهاتفية وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. ألو مساء الخير. ألو ألو عسلامة. ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا،
1: مساء طيب وعيد مبارك للجميع إن شاء الله.
0: يعيشك كل عام وانت حي بخير. شكون معنا؟
1: تحية لإذاعة صفاقس.
0: يعيشك الله ينورك.
1: والعاملين بإذاعة صفاقس، منصف الزيني.
0: منصف مرحبا يا سي منصف، مرحبا بك.
1: مرحبا
0: يا عيشك يا سي منصف، شارك كل عام تبخير.
1: كل العائلة الكل.
0: يعيشك، من تكلم فينا سي منصف؟
1: تكلم فيك من صفاقس.
0: من صفاقس، مرحبا بك.
1: طريق العين، كيلومتر 17.
0: تحية ليك يا سيدي وكل اللي يسكنوا في طريق العين، مرحبا
1: مرحبا.
0: يا عيشك. شنو الجو عندكم سي منصف؟ شنو هو العيد وشنو الأجواء؟
1: عيدنا شكل الناس الكل عادي جدا إن شاء الله. الصلاة الصباح إن شاء الله نروح للدار نفهموا ونذبحوا العلوش.
0: اي
1: نستاكل عادة في الليل بدوارة.
0: اي
1: وإحنا نحضروا القطع والحم نعملوا مشوى.
0: يحيكم ربي إن شاء الله، ربي يحيكم وصدكم بالصحة كل عام.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله شكرا الناس كل تعيد.
0: أمين يا ربي، أمين أمين.
1: والله سمعت الأخ الساعة يشكر في حنان.
0: اي
1: يعني الشكر مشكل حنان، يعني مؤسسة كل إذاعة صفاقس.
0: يعيشك.
1: معناها مش مؤسسة ولا سمعية بصرية، مؤسسة اجتماعية للشخصية.
0: لا والله مرحبا بكم والله، وخيين الكلنا وخيين. وإحنا
1: اليوم
0: أي نعم، تفضل سي منصف تفضل.
1: إحنا اليوم حتى اللي يستحق حاجة معناها ثم مؤسسات اجتماعية.
0: أي أي
1: هو يمشي، هو يقول لا أمشي للإذاعة، أمشي لمادي قاسم، أمشي لفلان، هم قاعدين يخدموا المؤسسة.
0: تحية لكل الزملاء، ربي يشدهم بالصحة إن شاء الله. تحية لهم كلهم فردا فردا. نعم نعم مرحبا بكم، واحنا هذا هو الشعار متاعنا، العشرة دايما وان شاء الله عشرتنا دايما مع كل المستمعين الكرام يا ربي.
1: الحمد لله، ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: يعيشك ويبارك لك يا سي منصف. يعيشك. اي سي منصف عايد عاد على شكون عاد الناس اللي تعرفك؟ ايه
1: انا ديجا بعثت مساج لكن نعاود.
0: اي هاي هاي
1: هاي عايد على العايدة كل امي واخواتي مرتي وصغاري.
0: اي
1: اصحابي.
0: اي
1: والله يحب نعيد حسن ذكر سي أخوي خاطر صاحبي برشا قيس القارة وشيخ أي. أحمد بوشحيمة
0: تحية اليوم. أي
1: لكم احنا نركن قار في البرنامج الكلام الطيب.
0: أي مرحبا
1: الأخوية لكل عاملين بذاء الصخص كل الأمة الإسلامية كل، ربي شاء الله يفرج الكربة على أخوانا في غزة.
0: أمين يا رب العالمين. يعطيك صحة يا سي منصف، شكرا ليك، إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير أنت وكل عائلتك. وصحية
1: كبيرة للنادي الصقصي
0: وكل
1: جواد الله وكبه إن شاء الله.
0: أيو بيه أيو بيه، يعطيك صحة.
1: احنا نقول الصقصي العيد كبير صغير الصقصي، العيد كبير جاء والنادي الصقصي اللي غالب إن شاء الله.
0: لبيس إن شاء الله لبيس. كهو كهو هذا كهو كهو. يعطيك صحة يا سي منصف، شكرا ليك. يعيشك إلى اللقاء. بسلامة بسلامة في أمان الله. مكالمة اللي بعدها. ألو مساء الخير.
2: ألو سموحة الغالية.
0: أهلا وسهلا، مرحبا سي سامي.
2: عايش ربي فضلك يا سموحة، اسمع على مسمى لك سموحة.
0: اي عايشك ربي فضلك، تحية ليك يا سيدي. عايش الله عيدك مبروك.
2: بلمسة يا سموحة يا غالية، تحية ليك والفريد يا أخي العزيز الغالي فريد.
0: يا عايشك يا عايشك الله ينورك.
2: انت مسميت
0: اي اي سيدي يا سي سامي، نقص شوية على الراديو عاد قبل، خلينا نسمعك
2: بالكدا.
0: والله يعمل عندك عامل كيت ولا حاجة؟
2: لا عادي
0: عادي به، فما شويه بارازيت يقول لي الدكتور.
2: لا راديو مش نتاعي راهو.
0: ايوه به. راديو جيران، ما تقوليش راديو جيران حاليا.
2: برا برا معناتها.
0: ايوه به ايوه به. نسلم عليكم يا جماعه الحومه نتاع سي سامي اللي تسمعوا فينا، نسلم عليكم برشا.
2: يعيشك
0: يعيشك يعيشك يعيشك. قول لي شنو الجو عندكم غاديكا في الحومه والازواج سي سامي؟
2: يا اخي جو، انا قلت لي منصور قبل كل شيء.
0: ايوه
2: وفي ان واحد نشوف الافران معناتها.
0: دكار بي
2: اما جربوه سيدي منصور.
0: اي نسلموا على سيدي منصور وعلى الافران وعلى كل الثنيه اللي في صفاقس الكل.
2: اي ويسكن في قصص الحي معناتها تخلف راسك.
0: اي اي به ربي معك ان شاء الله.
2: ربي يفضلك.
0: يعيشك. ايوه كيفاش كانت الاجواء عندكم سامي في الدار؟
2: الاجواء مميزه، انا بحذايا سيبي معي بحذايا واجواء طيبه
0: ما شاء الله. نستوا ببعضكم يا سيدي ان شاء الله.
2: فرحت بيه.
0: اي مالاش تعمل ان شاء الله ديما ملمومين.
2: فرحوا ببنياتهم ان شاء الله، عنده بنيه عيد ميلادها او لامس.
0: شنو اسمها؟
2: ما كنزه.
0: كنزه ان شاء الله كل عام وهي حي بخير كنزه.
2: اي عملت عام سنة
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعيشها ربي يحيهم له ان شاء الله. ملا كنزه عملت جو معاكم اليوم وهي بين ايديكم.
2: هي اللي خسرت الدواره.
0: هي اللي خسرت الدواره. ميله ميله ربي يفضلها ان شاء الله تفرحوا بها. يعيشك يعيشك يعطيك الصحه. انستنا برشا.
2: قدم تحيه
0: ميله ميله
2: لزوجتي منيرة زويري وبناتي ونسابي دار ولها ودار علولو ودار بوهلال ودار شطورو. وقدم لحابي زاد اللي في الاذاعه كما حبيباتي معناتها كما نقولوا تعودنا بعضنا هاكي امي مجيده
0: ومريم
2: الغلياني
0: اي
2: مريم الحماني ومدامينه عباس وهاكي هدى من المسكير
0: اي
2: وسي يوسف الغول وسي هذا اللي كان يتكلم توا سي الغمدي
0: اي اي
2: سموت القلال عيد ميلاد سعيد نقول له
0: صلى كل عام وهو بخير
2: حبيباتي وسي جمال زاد من قصر هلال.
0: اي تحيه لي سي جميل. اي
2: كل يعرف سامي بن مراد.
0: يعطيك الصحة يا سي سامي يعطيك الصحة. يعيشك يعيشك ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. شكرا لك يا سي سامي الى اللقاء ان شاء الله سنين دائمة. يعيشك بسلامة. اي نرجع للموسيقى دكتور. نرجع للموسيقى تفضل. اي

0: الدكتور منعم الجمال، يعطيك صحة يا منعم. شكرا لك غدرنا منعم. مرحبا بكل مستمعينا، كما قلت اللي توك حليتوا الراديو تسمعوا في مساحة عادية، دونك تواصلوا معايدتكم على شكون تحب تعايدوا، على شكون تحبوا تقبلوا. مرحبا بكم، تحكيوا لنا الأجواء متاعكم متاع العيد، كيفاش تعدى النهار. ناخذ المكالمة الموالية. فيصل، ألو، مساء الخير.
1: أشلو،
0: ألو، عسلامة.
1: عايش حالك يا سميح.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: اي عرفني نسيت حتى عم يوسف زيزة.
0: يعيشك يعيشك، مرحبا.
1: امك مجيدة يا سميح.
0: عسلامة يا مي مجيدة، عسلامة. عايش نحوالك، ان شاء الله عيدك مبروك.
1: ربي كل عام
0: وانت بالامثل،
1: الاولاد وفيصل وفريد وصغيراتك كل عندك الكل.
0: يعيشك وانتم زيادة، يعيشك يا مي مجيدة، يحيك ربي كل عام ومي مجيدة. يعيشك يعيشك.
1: اي لالا سميح،
0: قلي
1: حب نعيد على نبيل ولدي،
0: ربي يحيي، ربي يفضله ان شاء الله.
1: إلي
0: اي
1: وصابر وبنته فرح
0: باي
1: ووصيل وبنته نينا ورشيد وليداته
0: اي
1: وطارق وليداته
0: ما شاء الله.
1: ونسلم على صغيرات اخواتي الكل، ونسلم على جويراتي واللي يحبوني واللي يكلموني المستمعين الكل، للمينا وسامي مراد وعم حسين وعم صالح من الغرابة وفتحي من الحامة
0: يحيكم ربي ان شاء الله.
1: وعم عبيدي يا سمير.
0: اي ميلة ميلة.
1: ومريم الحمامي.
0: اي
1: وهودة وسعاد.
0: ما شاء الله عليكم.
1: نجوى القليل.
0: ما شاء الله.
1: للمينا.
0: اي
1: وصحيباتي الكل. من يعرفني كل
0: والله ملا جو عاملين يا مي مجيدة، والله صحة ليكم يا خويا، ملا مستمعين، والله جو عندكم.
1: والله والله اسمع.
0: نعم.
1: صحية رصكم انتم
0: وخلينا
1: يجاعدنا.
0: يعيشك.
1: عليش.
0: اي
1: وقيس القرى هو اللي وصلني لحيبتي من اللي ديعة وخذي ونوامرية ولينا وخيان يا سميح.
0: اي الحمد لله يا ربي.
1: وفضلكم انتم يا سميح.
0: يعيشك يا مي مجيدة، يعيشك يعيشك، تحية ليه قيس. يبلغ يبلغ يا مي مجيدة.
1: قيس القرى.
0: اي.
1: وظهر النفاتي وسينا.
0: اي اي عايشك.
1: زيدك يا سميح، زيدك.
0: زيد زيد، متسالش زيد.
1: زيد يطول عمرك.
0: يعيشك يعيشك يعيشك يا مي مجيدة، يعيشك ربي يحييك حتى انت.
1: يعيشك ويحييك انت وربي يعينك انت والاولاد.
0: يعيشك الله يسلمك يا مي مجيدة.
1: يعطيكم القبول ومحبة الرسول.
0: يعيشك بارك الله فيك، نورتنا.
1: سلام على نجاد بنت اختي.
0: اي.
1: ويدات بنت اختي وفيروز بنت اختي وصغيرات اختي ماهر ومرته حمادي ومرته سمير ومرته.
0: يعطيك الصحة يا مي مجيدة. ما
1: باني نتفكر صغار واني نتفكر مرته.
0: باهي ما تسالش ويا البركة، المفيد فكرتهم من الناس الكل. ربي يفضلك ان شاء الله، ربي يفضلك.
1: فاطمة والله نسلم عليكم يا سلام.
0: نسلم عليها برشا ومي فاطمة، نسلم عليك يا مي فاطمة، نسلم عليك برشا ومي فاطمة، ان شاء الله ربي يحييك كل عام.
1: نسلم عليكم من سيدنا وزهرة النفاتي.
0: اي تحية لزهرورة وتحية لكل الزملاء.
1: تعرفها
0: زهرة النفاتية؟
1: اه
0: لا والله ما نعرفهاش. تي زميلتنا عاد يا مي مجيدة. عسل لك زهرورة، عسل عسل عسل.
1: وهيكي وقدي تتذكرها يا
0: شكون هي؟
1: الحشيشة
0: حنين. حنين الحشيشة
1: بن جماعة.
0: حنين بن جماعة، صحيح. قبل كانت حنونة بن جماعة.
1: بن جماعة
0: يعطيك صحة، يعطيك صحة.
1: فريق اللي دي عالفل.
0: يعيشك يا مي مجيدة.
1: صغير الصغير وصغار اخواتي من كبار الصغار وصغار خويا واللي يعرف امك مجيدة كله بحياة رزقك.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك يا مي مجيدة. يعيشك يعيشك يحيك ربي كل عام. شكرا الى اللقاء. بسلامة بسلامة. يعيشك ان شاء الله سنين دايمة. اي نرجع للموزيكا فيصل، اي نرجع للموزيكا.

0: إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: هلا بالعيد، هلا بالعيد.
3: إذاعة صفاقس، عيش معاكم أجواء العيد.

اهلا اهلا وسهلا بكم يا سيدي، ربي يكمل فرحكم ان شاء الله. الناس الكل اللي عندها الافراح وعندها الاجواء المزينه، ربي يكمل فرحكم وان شاء الله بدو بتمام يا سيدي. نحب نقولوا بالطبيعه احنا الف الف مبروك لزميلنا محمد البكاري، كيما نحب نقولوا انا نقولوا يا محمد ان شاء الله بدو بتمام، وان شاء الله الف مبروك بنيته فاطمه اللي غدوه ليله ان شاء الله، ونقولوا احنا نزول متاعها وبعد العرس ربي يكمل فرحكم. الف مبروك لفاطمه البكاري وعريسها زوجها قاسم البكاري، بطبيعة التهنية تجيها من أمها حنان العكرمي، أم العروس اسمها حنان، زادة حنان بن رحومة، ربي يكمل فرحكم مدام حنان. كيف كيف التحية من محمد البكيري زميلنا البنت فاطمة، وسي محمد البكيري بو قاسم زادة إن شاء الله ربي يكمل فرحكم. كيف كيف الجدة حبيبة كريم، تقولهم ربي يكمل فرحكم وإن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله تفرحوا بها فاطمة العروسة المزيانة برشا. ألف ألف مبروك يا محمد ليك، والكل اللي يحتفل بالعيد الزواج نقولوا له ألف مبروك.

0: اللهم صلي عم بي ربي كمل فرحكم ان شاء الله. الناس الكل مرحبا بكم، مرحبا بمعايداتكم، ان شاء الله عيادي وسنين دايما، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نرجع للمكالمات الهاتفية. يعطيك الصحة فيصول، شكرا ليك على الأجواء هذه الحلوة. خليني نرجع للمكالمة الهاتفية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة.
1: عسلامة يا حنونة. سماح
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
1: كل عام أنت حية بخير. حدة معك يا سماح.
0: حدة ثلاثة حروف وشدة. مرحبا. مرحبا يا حدة، يعيشك. استنى يا حدة استنى، خليني نوجه تحية لصديقتنا فكرية الغرياني. إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير يا فكرية، أنت وكل عائلتك الكريمة وكل مستمعين المزيانين برشا. يا حدة يقول لي
1: يا سموحة شنحوالك وإن شاء الله عيدك مبروك.
0: أنت إن شاء الله عيدك مبروك، كل عام أنت بخير.
1: أنت وكافة العاملين معك الكل في إذاعة ساقس منورينا.
0: يعيشك والله بوجودكم، والله والله بوجودكم
1: والله منورينا.
0: يعيشك يعطيك الصحة.
1: حبيت نعيد على أمي.
0: منين تكلم فينا يا حدا؟ قول لي منين تكلم فينا.
1: أنا الأصل من دير علي، ما نعيش في ساقس.
0: مرحبا مرحبا بسفاقس، كل سفاقس. أي مرحبا. قل لي منين من بير علي؟ خليني نزيد ندخل معك في الديتاي عادينا تاو. بير علي منين؟
1: من الزديرات الشماليه.
0: الزديرات يا عيني يا عيني على الزديرات. يا عيني على سيدي الظاهر وعلى الطايفه وعلى العبيد الكل. مسمحكم والله. واد الرخام وهيك المعتمديات العمادات الصغيرات محليهم والله والله بالحق، معناها اهل كرم واهل جود، محليكم الكلكم الله يفضلك. يا حدا
1: والله كنا حتى غادي كل بالطبيعه اغلبيه جناب بير علي كل يسمعوا هذا الفيق.
0: اي هاي ميلة ميلة ميلة عاد ميلة منكم واليكم. يعيشك يا حدا. اي حدا قال لي اي
1: والله نحب نعيد على ابويا
0: اي ربي يفضل
1: محمد بالحاج، ونحب نعيد على امي زهرة شعيب وعلى اخواتي السبعة.
0: ما شاء الله
1: سبعة بنات تبارك الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحييهم ان شاء الله ربي يفضل.
1: خويا اصغر مني هو عمره 23 سنة ناصر.
0: ربي
1: الله يحييهن.
0: امين يا ربي.
1: الكعبة بطبيعة
0: ربي يحييه. ماله
1: عيشك هيك الزين كله هيك.
0: ماله عاد نوارة الدار هيك المدلل عاد هيك هيك ولا يا حدا
1: ما تحكيش برا
0: هوسي هيك. ربي فضله لكم ان شاء الله. ربي يحييه يا ربي.
1: عيشك
0: تفرحوا بيه
1: وعلى عيلتي الكل وعلى كل من يعرفني. ربي ان شاء الله العبيد الكل بخير
0: يعطيك الصحة.
1: ربي ان شاء الله يحييكم
0: ويعيشك ويحييك يا حدا، ان شاء الله عيدكم دايما. شكرا يعيشك يعيشك كل عام بخير. يعيشك الى اللقاء. به نمشيو معنا. يعطيك الصحة يا فيصل، شكرا ليك فيصول، شكرا ليك وحيد، يعطيكم الصحة الاولاد. عم خليفة معايا من هولندا.
2: اهلا بك يا سماح.
0: اهلا اهلا وسهلا يا عم خليفة، ايش نحوالك؟
2: عيدك مبروك.
0: عيدك مبروك، كل عام وانت بخير. ايش نحوالك انت وايش حال صحتك؟
2: عايشك لاباس الحمد لله.
0: يعيشك يعيشك والله، فرحانة بتليفونك يا عم خليفة. نسنا
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك بالكل.
0: يعيشك، احكي لي يا عم خليفة.
2: العلاج هناك ارخص من تونس.
0: قديش يقابل معناها بفلوسنا يا عم خليفة؟ قل لي
2: تقريبا 190 وحايد. هاي
0: قديه بفلوس تونس؟
2: 300 دينار 300 و 400 تقريبا
0: كده. بيه ما لحال على بالنا، راهو بعثتنا اللي عليه الشيت من هولندا. يا عم خليفة الله ينورك يا عم خليفة، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الناس الكل
2: يرحموك.
0: يعيشك بسلامة. بسلامة يا عم خليفة بسلامة. أنا باش نقول لك على شكون باش تعيد وحكي لي كيفاش عدى العيد. أي ما يسالش
2: على العائلة في بني حسان ولاية مستير.
0: باه على العائلة الكل
2: وعليكم الكل.
0: يعيشك أيوة باه
2: أوكي
0: يعطيك الصحة. أوكي بسلامة بسلامة عم خليفة الله ينورك، شكرا. أي فيسول أي نرجع مع الموسيقى. أي نرجع لأجواء الموسيقى، نواصل معاكم في عيادي وسنين دايما إن شاء الله.

0: السنين دايمة
1: والعشرة دايمة
0: والعشرة دايمة
1: والعشرة دايمة. احنا هكا وصلنا معاكم لنهاية اللقاء معاكم في عيادي وسنين دايمة. ان شاء الله عيادكم دايمة يا ربي، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير وصحة وسلامة. وطبيعة تتواصل معايدات معانا بعد شوية، عبير معاكم حتى نص الليل. لو مرحبا بكم ديما تواصلوا صوتكم وحيدة معاكم، تواصلوا المعايدات متاعكم وكونوا مع عبير حتى نصف الليل مع وحيد اللي كان معاكم في الصندار. سلام عليكم برشا فيصل مرزوقي على الكونسوليت. بعد شوية مراد قطاطة معاكم في قسم الأخبار. يا مراد شلا كل عام وانت حيب ألف خير وكل زملاء في قسم الأخبار بتبيعها. زيدا كيف نحب تحية كبيرة للزملاء الأمنيين، تحية كبيرة على مستوى النقل معانا أسامة المليتي، تحية لأسامة وتحية كل أولاد العاملين في النقل. أنا سماح رنان نقولكم على خير وفي لمانسكم. إلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أدى حجاج بيت الله الحرام لأمة طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين التونسيين إلى البلاد يوم الاثنين المقبل الأول من جوان القادم على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط التونسية قد أعلنت بأن رحلات العودة من الحج تنطلق في الأول من جوان وحتى 14 منه، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد في مكالمة هاتفية اليوم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. في آخر المستجدات بالشرق الأوسط، بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم بمهاجمة مواقع لحزب الله في مدينة سور جنوب لبنان، وذلك بعدما أصدر أنذارا عاجلا دعا فيه سكان المدينة وعددا من المخيمات والأحياء المحيطة بها إلى الإخلاء الفوري. وفي بيروت أعلنت وزارة الصحة أنها أحصت 56 شهيدا و130 مصاب في آخر 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، لتبلغ الحصيلة منذ بداية العدوان 3213 شهيد و9737 جريح. أخيرا، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر دبلوماسية إيرانية بأن تقدما أحرز بشأن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك عقب زيارة وفد طهران إلى قطر، مشيرة إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأموال لم تحسم نهائيا بعد. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. في هذه الحلقة الجديدة من ذاكرة أغنية نقترح عليكم أغنية أم كلثوم يا ليلة العيد.

قصة هذه الأغنية، كيف جاءت فكرتها، ومن كتب كلماتها، ومن لحنها؟ هذا ما سنسمعه في هذه الحلقة. المطربة أمال ماهر تردد أغنية يا

0: هذه شد عواد تروي لكم ذاكرة هذه الأغنية التي ارتبطت بطقس العيد وبهجته.
1: هذه الأغنية صارت مشهورة وطارت في الآفاق من وراء جملة قالها بائع في السوق. بالحقيقة الأغنيات العربية التي هللت لقدوم العيد وأفراحه ومسراته كثيرة وكثيرة جدا، وكلها كانت جميلة ولطيفة وفيها هيك فرح. لكن أغنية الست أم كلثوم يا ليلة العيد أنستينا لها طعم مختلف، حتى أنها غدت جزءا أصيلا من طقوس عيدي الفطر والأضحى المباركين وفرحة الناس الكبيرة بقدومهما. ولهذه الأغنية قصة ظريفة نشرتها الصحف المصرية في حينها، وملخصها أن السيدة أم كلثوم سمعت وهي في طريقها إلى مبنى الإذاعة المصرية في يوم من الأيام من العام 1937، سمعت أحد البائعين يروج لبضاعته وهو يصيح ويقول يا ليلة العيد أنستينا. فأعجبت الست أم كلثوم بالجملة وقررت أن تستثمرها في أغنية عن العيد، والتقت في الإذاعة بالشاعر بيرم التونسي والملحن الكبير زكريا أحمد، فطلبت من بيرم أن يكتب لها أغنية تتضمن عبارة البائع يا ليلة العيد أنستينا على أن يلحنها زكريا أحمد. لكن بيرم التونسي لم يستطع تلبية طلب أم كلثوم بسبب وعكة صحية كان يمر بها، فأوكلت المهمة للشاعر الكبير أحمد رامي الذي كتب يقول يا ليلة

بليلة العيد، يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. وقام الموسيقار رياض الصنباطي بتلحين الأغنية التي ظهرت بالصوت والصورة في فيلم دنانير من بطولة أم كلثوم، لتحقق الأغنية نجاحا ساحقا ترافق عبر السنوات وإلى اليوم مع احتفالات العيدين المباركين. هلأ القصة لم تنتهي هنا، فبعد الانتشار الكبير للأغنية وبعد مضي عدة سنوات، وتحديدا في العام 1946، غنت أم كلثوم طقطوقة عاطفية طربية بديعة وبكلمات قليلة من المبدع بيرم التونسي وألحان أستاذ الطرب زكريا أحمد بعنوان حبيبي يسعد أوقاته، والتي تضمنت عبارة صغيرة: الليل عيد على الدنيا سعيد. ورددتها أم كلثوم بسلطنتها المعهودة، وانحفرت هي الأخرى في وجداننا لتشكل مع شقيقتها يا ليلة العيد أنستينا طقسا مميزا من طقوس العيد البهيجة.

0: ذاكرة أغنية.
1: ارتبطت أغنيتي ليلة العيد سنة 1937 إذن بمحمود بيرم التونسي وأحمد رامي وزكريا أحمد. الراوية فضيلة الفاروق تقدم محمود بيرم التونسي.
2: شاعر غنائي يسمع العالم العربي كله باسمه كلما تمايل طربا مع الست وهي تسأل هو صحيح الهوى غلاب، أو تقول لحبيبها أنا في انتظارك، أو تؤكد أن القلب يعشق كل جميل. ولكن قبل هذه الشراكة المبدعة مع أم كلثوم التي أنتجت 33 أغنية، عرفه عشاق الزجل المصري وأبناء بلده الإسكندرانيون باكراً بقصيدته التي هجى فيها مجلسهم البلدي، ووزع منها يومها 100,000 نسخة. يا بائع الفجل بالمليم واحدة، كم للعيال وكم للمجلس البلدي، كأن أمي أبل الله تربتها أوصت فقالت أخوك المجلس البلدي. وإذا كان الإبداع يولد من رحم المأساة، فمحمود بيرم التونسي النموذج المثالي لذلك. فأكبر شعراء العامية المصرية كان من أصول تونسية، ولد بالأسكندرية عام 1893، أخذ تعليما بسيطا في الكتاتيب وافتتح دكانا صغيرا كان منه يزعج بأزجاله الخديوي فؤاد والإنجليز من ورائه، فأصبح لسان الشعب يناضل بالكلمة التي تدخل قلوب المصريين بلا استئذان، وأصدر مجلتين المسلة والخازوق، أوقفتا للهجتهما العالية في انتقاد فؤاد وابنه فاروق. فنوفي إلى تونس، وحين حاول العودة إلى مسقط قلبه مصر أعادوا نفيه إلى باريس، حيث عرف الفقر والجوع وعمل في المناجم حتى أصيب بالربو، ثم دخل مصر خلسة بعد 16 عاما من النفي والتشريد، غير أن أشعاره كانت على كل لسان. فثنائيته مع سيد درويش جعلت منه سيد العامية المغنات، فهو أول من كتب فوازير رمضان لأمال فهمي، وأول من كتب المسحرات لمحمد فوزي، وأيد ثورة يوليو بشدة، فغنت له أم كلثوم من ألحان الصنباطي يا جمال يا مثال الوطنية، فجازاه رجال الثورة بأن منحوه جائزة الدولة التقديرية. وتفرغ لتوأمة فنية مع صديق عمره زكريا أحمد، خففت عنه ما صرخ به يوما غلبت أقطع التذاكر وشبعت يا رب غربة. وجاءته الجنسية المصرية متأخرة، إذ نالها قبل وفاته بسنة واحدة عن عمر 68، وهو الذي كتب 12 مجلدا بالعامية المصرية.

0: المصرية، كل حرف فيها ينبض بحب مصر. وبوفاته انطوت صفحة شاعر الشعب الذي قال عنه أحمد شوقي مرة: لا أخاف على الفصحى سوى من عمية بيرم.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية. أما علاقة الشاعر أحمد رامي بكوكب الشرق أم كلثوم فتعتبر واحدة من أشهر قصص الحب والإبداع في الفن العربي، حيث امتدت لنحو نصف قرن منذ سنة 1924. أنتجت أكثر من 110 أغنية وقصيدة خالدة. أحمد رامي كتب لأم كلثوم روائع مثل رأ الحبيب، أنت الحب، ويا ظلمني. وزكريا أحمد هو أحد عمالقة الموسيقى العربية، عرف بالشيخ زكريا أحمد. ولد سنة 1896، وشكل الشيخ زكريا أحمد مع أم كلثوم والشاعر بيرم التونسي ثلاثيا فنيا خالدا. أنتج حوالي 60 أغنية تميزت بالطابع الشعبي الأصيل والمقامات الشرقية الرصينة. بدأ تعاونهم سنة 1931، ومن أبرز ألحانه هو صحيح الهوى غلاب، الورد جميل، غني لي شوي شوي، أنا في انتظارك، وأهل الهوى.

من ناحيته لحن رياض السنباطي لأم كلثوم أكثر من 90 أغنية على مدار 4 عقود بدءا من سنة 1936، مشكلا معها ثنائيا تاريخيا أنتج روائع غنائية من أبرزها أروح لمين، لسه فاكر، أراك عصي الدمع، ثورة الشك، رباعيات الخيام، وأغار من نسمة الجنوب. وتعد أغنية الأطلال التي أنتجت سنة 1966 من أبرز ما قدم. وهذه النسخة الثانية من يا ليلة العيد التي لحنها رياض السنباطي سنة 1969 بعد أن لحنها لأول مرة زكريا أحمد سنة 1937.

من الوسط الفني غنى يا ليلة العيد أنستينا. محمد عبده هو من مواليد 12 جوان 1949، وهو مغني وملحن سعودي.

وبما أننا في أجواء أغاني العيد والأفراح، أردنا أن نذكر بأغنية محمد الجاموسي الليلة عيد، وهذه الأغنية لم يسمعها بصوته إلا القليل من الناس، وخاصة هذا الجيل وحتى الذي سبقه. الفنان محمد الجاموسي ابن عبد العزيز شقيق المطرب محمد الجاموسي يقول عن أغنية الليلة عيد: أول من غناها هو محمد الجاموسي في منوعة عنوانها الليلة عيد، مدتها 30 دقيقة، وسجلتها التلفزة التونسية باستوديو 9 سنة 1970، ثم غنتها نعمة في السبعينات من القرن العشرين ليلة العيد، وأخذت صدى واسعا وانتشارا عندما وقع توظيفها بمناسبة فوز الفريق الوطني التونسي سنة 1978 بالأرجنتين.

0: ذاكرة أغنية.
1: هذه الأغنية لها صلة بالعيد، حيث شدت بها أم كلثوم ليلة عيد الفطر مساء 29 رمضان في العام الهجري 1363 الموافق ل 17 سبتمبر من سنة 1944 في حفل للنادي الأهلي المصري حضره ملك مصر فاروق، والذي منح أم كلثوم في تلك الليلة وسام الكمال ليصبح لقبها صاحبة العصمة. وهي لم تقتصر على الفطر فحسب، بل أصبحت أغنية يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا أغنية عيدي الفطر والأضحى. وفي حقيقة الأمر كانت أم كلثوم قد غنت هذه الأغنية سنة 1937 ثم ضمن مجموعة من الأغنيات في فيلم دنانير الذي عرض سنة 1939.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه المواضيع الإخبارية. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرة الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وتبادل الرئيسان وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. في العالم، قال رئيس الأركان الصهيوني إيال زمير اليوم إن إسرائيل تصعد وتيرة عملياتها في لبنان لإلحاق ضرر أكبر بحزب الله، وذلك بعدما أنذر جيش العدو سكان جنوب لبنان بأن المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومتر من الحدود بين إسرائيل ولبنان تعتبر منطقة قتال. أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا الذي يشهد تصاعدا مقلقا في شرق الكونغو بالتزامن مع تسجيل إصابات داخل الأراضي الأوغندية. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
1: 10 ديما.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

يا مساء الفل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. عيدكم مبروك، ربي يحييكم لما خير، وكل عام وانتم حيين بخير كل عام، وشعب التونسي والامه الاسلاميه بخير في كل اسقاع العالم. 9:10 مرحبا بكم في السهريه هذية من 9:30 الليل، معكم عبير شقرون، معكم فيصل المرزوقي نرافقكم خلال 3 ساعات حتى النص الليل. برشا موزيكا كيف زاد باش نعديو السهريه هذية مع ضيفتنا وضيوفنا اللي باش نستقبلوا من كامل أنحاء الجمهورية. زيدا مرحبا بكم، مرحبا زيدا بالمكالمات متاعكم، المعايدات متاعكم على رقمنا 70 164 270. نسلم على الناس الكل زيدا اللي تبع فينا على فيم وقال على الانترنت، تابعونا ديما www.radiotunisienne.in/sfax. مرحبا بكم زيدا على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. عندنا برشا موزيكا مزيانة، باش نبدأ مع جميل الشابي من ألحان محمد العود و

0: دايمة
1: والعشرة دايمة
0: والعشرة دايمة.
2: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه اجوينا العيديه، مرحبا بكم، مرحبا بالمعادات نتاعكم مكالماتكم الهاتفيه على 70 164 280. مرحبا بكم في الحصه هذه نتاع المعايدات حتى النص الليل، معكم عبير فيصل. لقيته بالضبط 9:24. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا زاد بالمعادات نتاعكم على الصفحه الرسميه على الفيسبوك راديو سفاكس راديو سفاكس. مرحبا بكم زاد على الانترنت تابعونا ديما www.radiosfax.tv. نسمعنا كوكتيل سارة نويوي كيف كيف جميل الشيبي، مازلنا باش نسمعوا برشا اصوات جميله. نذكركم بالرقم نتاعنا 70 164 280. مرحبا كان عندكم احبيبكم اصحابكم تحبوا تعيدوا عليهم، مرحبا بكم، ناخذوا تليفوناتكم بعد شويه. طب باش نخليكم مع معلم وشخصيه هامه جدا في تونس وخاصه في القيروان اللي هي للا عايشه بروتا بصوت الفنان الكبير زين الحديد. يقول لي فما مكالمة، خلينا ناخذوها، ناخذ المكالمة اللي جيتنا قبل ما نسمعوا للعايشة باروتا. نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مساء الخير، عيد مبروك، كل عام وانت بخير
2: أختي. مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: وبيك عايش خويا عبو صحيح ربيك.
2: سي فتحي مرحبا بيك.
3: وبيك عايش كل عام وانت بخير.
2: خونا فتحي من سيدي بوزيد هكا ولي؟
3: نعم
2: من سيدي بوزيد.
3: اي نعم.
2: منين من سيدي بوزيد بالضبط؟
3: ما الأسود.
2: ايوا خاطر ديما ننسى انا. شنو احوالك؟ شنو احوال العائله؟ شنو احوال العلوش؟
3: والله كله لاباس الحمد لله. العلوش اموره واضحه.
2: اي
3: ونحن معانا كيك.
2: شنو طيبته اليوم؟
3: كانش طريف، مشوي برك،
2: مشوي كهو كيما العائلات الكل، مشوي غدوك الحي يبداو التصنيفات، الكسكسي بالعصبين والملوخيه والقليه والدنيا الكل.
3: ايه كيك
2: ابيض مغزك. اي قولي اخويا فتحي على شكون تحب تسلم؟
3: نسلم على كل من يعرفني، نسلم على عائلتي، ونسلم على كل أخوي حافظ من سيدي بوزيد، هي حافظ من القيروان، وكل مستمعين اللي يسمع فينا. ومعكش هدي حتى عيد عليك.
2: شكرا ليك.
3: معكش هدي.
2: أي مرحبا أختي شادلية.
4: أهلا وسهلا أختي عبو.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: وبيك عايش وين يا ماك؟
2: لاباس علينا. أما احنا تو في فيها في الدار، أنا تو في استوديو.
4: واش عملت اليوم في العيد؟
2: والله الخير والبركة. أنا اليوم اكتفيت بالقلية خاطر ما نحبش برشا ميكليت، فهمت؟
4: إيه القلية ما لها كان اللحم ولا
2: القلية هي اللحم اللي يبدأ طيب في الزيت.
4: هي اللحم وحده معناه؟
2: أي اللحم وحده، أي قلية بالزيت ومعها البيزين. احنا في صفاقس عندنا البيزين اللي هو تيب بنشاوي تيب طريقة خاصة، وفما العصيدة متاع العادة والسنة اللي نعملوها بالسميد، وفما شكون يعمل العصيدة العادية اللي بالفارينة، فهمت؟ دونك أيوه. عصيدة السميدة سهلة برشا، جوست تعاس تعملها بالمسكتة باش تولي بنينة، وإلا البيزين اللي عنده طريقة خاصة في صفاقس. هيك هذه هي عادتنا في صفاقس. انتم شنو عويتكم في سيدي بوزيد؟
4: نحنا كان مشوى معناها عادية، وشوية سلطة ولمة غدوة وكسكسي
2: هيا بي هيا بي. هذه هي عاديتكم. على شكون تحب تسلم شاد ليا؟
4: نحب نسلم على كل المستمعين واختي دجلة بوزيدي
2: هاي
4: وبيت خيالي
2: هاي
4: ولكن نحب نقدم تحية، نحب نسمع رؤوف ماهر
2: غنيه صنديده صنديده تتشاوروا على الصنديده ان شاء الله. نعدي لكم الصنديده رؤوف ماهر. وبالمناسبه تحيه لاخوتنا الكل في مدنين وفي تاتاوين اللي يحبوا رؤوف ماهر. يعطيك الصحه اختي شادليه، يعطيك الصحه خويا فتحي، ان شاء الله عيدكم مبروك، ربي يحييكم لمثيل. وتحيه زيد الكل مستمعاتنا ومستمعينا محبي اذاعه تشفيقس في سيدي بوزيد 9:27 للعايشه بروده وراجعين.

يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجتنا موجات اذاعه فيقسي في 39 دقيقه على لوش العيد. كنا نسمعوا في الفنان سيمي دربز ونغم الموري هم معنا ان شاء الله يكون يسمع فينا. حابين ناخذوه في معايده بطبيعه برشا فنانين مش ناخذوهم بعد العشره متاع الليل. مازال باش نسمعوا برشا موزيكا. نرحب بكم مره اخرى ومرحبا بكم ديما على ارقامنا 70 164 280. تنجموا تعايدوا على الناس اللي تحبوه. معكم عبير وفيصل حتى نص الليل باش نخليكم مع الموزيكا. هذا صوت انا بيرسونيلمون الحقيقه ظهر لي شبه برشا معناتها الشيب خالد. قال لي فيصل لي راهو صوت عنبر اللي هو فنان جزائري. دونك تحيه بتبيع الاشقاء انا اخوتنا في الجزائر في المغرب في ليبيا في موريتانيا في مصر في كل العالم العربي والاسلامي وفي الناس الكل زاد اللي يتابعونا في العالم. 49 دقيقه هذا عنبر باش يغني لنا بخته وراجعين.

يا مساء الفل، اهلا وسهلا بلايطة، حيا للناس الكل اللي تابعوا فينا من ليبيا، من الجزائر، من المغرب، من موريتانيا، من مصر، من الناس الكل بتبيع اللي تابعوا فينا داخل وخارج الجمهورية، تحيا زدا الكل تونس اللي يسمعوا فينا من فرنسا، من الناس الكل نحب نسلم على ساني السيبي، نحب نسلم على الناس الكل زيد اللي تابع فينا. محمد الزياني يسمع فينا من فرنسا، تحيا الأهل زيد الكل في الدويرات وفي إشناني تاتاوين، وتحيا زيد الإشناني جيبس للتوينسا الكل اللي يسمع فينا من داخل تراب الجمهورية. مرحبا بكم على www.radiotunisien.tn/sfax، على الراديو sfax.tn، كيف كيف على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو sfax. مرحبا بكل التحايا متاعكم، تنجموا زيدا تطلبونا تسمعوا لأسواتكم، تسلموا على الناس اللي تحبوهم. نستنى ومعايدتكم على 70 164 280، هذا يا فيصل وعبير يواصلوا معكم المشوار، وتعب باش نسمعوا نغم باش يرجع بينا للايام الجميله. هذا عبد الحليم حافظ يوصلنا حتى للعشره متاع الليل زي الهواء.

والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس.

0: أهلا بكم على هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. التونسيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك والاثنين المقبل وصول أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي. انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي في 9 جوان القادم. في العالم 5 شهداء و18 مصابا في اعتداء إسرائيلي على منزل وسط مدينة غزة. والرئيس ترامب يهدد سلطنة عمان بالتفجير إذا ما تدخلت في قضية مضيق هرمز. أهلا بكم وعيد مبارك على الجميع. أحيا التونسيون اليوم إلى جانب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أولى أيام عيد الأضحى المبارك. وبالبقاع المقدسة أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرة الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. وأكد من جهته المنسق والعام للبعثات الصحية الدكتور محمد السوسي اليوم أن جميع الحجوج التونسيين بالبقاع المقدسة بخير وفي حالة صحية جيدة. في علاقة أيضا بموسم الحج، سلم وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأفادت وزارة الشؤون الدينية بلاغا لها اليوم بأن الوزير أشاد في اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة. على صعيد آخر، جرت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيرها الجزائري عبد المجيد تبون. تبادل الرئيسان وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما تبدل رئيس الجمهورية تهاني العيد أيضا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. مع مرور الزمن وتغير نمط الحياة تلاشت عديد العادات اللاصقة بعيد الأضحى. أصبحت عديد العائلات تفضل الاستعانة بالقصابين للذبح والتقطيع خارج البيت واللجوء إلى من يتكفل بغسل الأمعاء أو الدوارة وشواء رؤوس الأضاحي بحثا عن الراحة واختصارا للجهد. ريبورتاج زهور لحمي.
1: تو كل شيء على برا، معناتها كل شيء عند الزنزار.
2: دخان خرج نهار العيد برا، يسبي برا ياخذ الحمر عند الزنزار يقابل الخير، يذبح عند الزنزار، كل شيء عند الزنزار. هيك الحوسه نتاع العيد كليك ما عادش فما،
1: يجيبوا الحم مقطع.
2: كثرت العباد زاد في بورتمونيت، كثرت العمارات كليك ما عادش عندهم هيك الاسباس لوين يحطوا الحوسه نتاعهم. قال تعب كثير، هذيك هي ريحه العيد، هيك هي البنه والشارم نتاع العيد في الغسيل هكاك في الحوسه نتاعو.
1: ما ترى في حد شيء، الراس يتشوشط لبرا وكل شيء لبرا ما عادش منوكا
3: بنسى ما عادوش يحبوا واحد يتعب كيما قبل.
4: جينيراسيون تاع توا ما تجمش، اللي عنده والدين قدموا كل شيء يعملوا له.
5: تعطي يا حماتي يا ماما يغسلوها،
2: يجي خالك ويقص العلوش والاخر يذبحوا والاخر يسلق والاخر يغسل في الدم من هنا، وامك تغسل في الدواره وكليك. تو هذا كله ما عاد، كل واحد يعمل حاجه،
6: شارك في الايتاش الكل نهار العيد،
2: حتى الدواره يطيشوها ماش لا يغسلوا الدواره لا حتى شارك. حتى كان المره تحب الدواره تمشي تزيدوا فلوس للزنزار تقول له يغسل الدواره، برشا هكاك يعملوا برشا.
6: نجيب نقوموا الساعه 5 6 نتاع الصباح، نجيب العلوش. العلوش ونهزوا للززار، نعدي نهار كامل عند الززار نستنى يذبح ويسلخ ونعملوا دوارة في الدار و...
5: ما نجمهاش الروائح نتاعها وحوستها وما نجم. وهو نحكي لك حاجة والله الجو على الغسلين الدوارة وعلى هكا ايد بيد وهكا نبدأ ونشوي مع بعضنا، اما تونا والله ما عادش نحس به العيد.
2: النكهة نتاع كل شيء نقصت عليش
5: القو نتاع العيد الحقيقة فيك الحوسة.
0: ورغم الواقع الجديد الذي حتمته متطلبة الحياة تبقى الذكريات الجميلة حاضرة في وجدان أجيال عاشت أعيادا بطعم مختلف. وحين يتحدث كبار السن عن عيد الأضحى لا يستعدون مناسبة عابرة، بل يفتحون أبواب ذاكرة مليئة بالصور والروائح والأصوات.
1: ناخذوا حتى العلوشة قبل بشهر نبداو شيخين بيه، قبل نحكي لك في السبعينيات روا بل كان جو آخر، وقاعد يخرج بالعلوش وفي الحومة ويدور بيه ونحنيه له حتى وين الشوشة متاعه هكا، معناتها نبداو نتفوخروا هكا بالعلوش وتعلوش هكا مزيان وبقرون وكذا. جو آخر جو آخر نتلمدوا بطبيعة حاجة الباهية في العائلات السفاقسية، نتلمدوا مع بعضنا بازين وقلايا حاجة أخرى حاجة أخرى. العلوش حتى كي مش تاخذوا قبل بجمعة بعشر أيام مع تنهار الوقفة نمشي ونجيبوه وكاو السلام طوين عندك باش تخليه ساعة تبدأوا تناطحوا مثلا انك العلالش جو آخر جو آخر. قبل كنا نعملوا كما قلنا الكركوش وكنا نعملوا المسلي وكنا نعملوا المرقاز، كل شيء حاضر معناته تو كل شيء تلقاه حاضر. ولا تخلى عنينا فهمتي على القلاية بالبقري وتعمل بنزين بعد البتيداج، معناتها تعمل بتيداج تذبح بعد تعمل لك البنزين بالقلايه العلوش كما قلت لك في الدار ونذبحوه احنا، معناتها بابا يذبح العلوش تبول رب العائله هو اللي يذبح العلوش بعد ما يصلي صلاه العيد وكذا يجي ويذبح العلوش واحنا نعاونوه. بل ثمك الجو وكل اللمه العائليه
4: بالحق العيد قبل موش كيما تو في اللمه العائليه، معناتها كانت العباد الكل تتلم بعضها تو كل واحد وحده وكل انسان وظروفه، يمشي اللي مش يشري اللي مش يشري قبل الناس كل اللي كتتلمد فرد دار يعيدوا مع بعضهم الناس كل الجد والصغار والعمومات والعيد كبير راهو يلزموا اللمة بويا الله يرحمه. كنا نشوف العلوش قبل بشهر وبشهرين وهو يتربى معنا، اما توا واحد يمشي ياخذ علوش يحطوا عند مولى الشرام الفلاح نهار الوقفة يمشي يجيب.
3: كنا قبل بشهر وبشهر ونص ناخذوا العلايلش والصغيرات تدور بيه وشيخه بيه مع بعضنا نتلموا مع بعضنا الاخوه والوالدين ويتعدى عيد بيه محلاها هكا تتعدى عيد سمح بالحق. الواحد يعمل حاجة كل واحد يتلها بدوارة واحد يتلها بالرأس واحد جو فيه ياسر، أما تو شيء حسرة شيء بعض منه تو يتسيخوا فيه سقيطة ويمشي وكاو الجو ده يبدأ بالصغيرات وبالكانون يشعل والمشوي والبزين والقلية والخير كانت اللمة وكانت العيلة وكانت
1: حسرة على يدك اش نقول رأوا كل عام يمشي ينقص علاش يمشيوا مع والدينا الله يرحمه يمشيوا مع الناس الكبار قبل علاش تجي وتتذبح وتتسلخ.
7: احنا انا مازالت عندي اللمه هذيك نتلمدوا الكل واخواتي انا ملي صغاري نتاع 5 سنين شدوا العلوش نديروا به الكل، بنتي تعرف تسلخ شويه ترمي ديها وتشد وتعمل حياه كيف راهي لذة ربيناهم على حاجه كيما هكا ويزبها تتواصل ما لي لي عيد هو.
3: لا مازالت اللمه في بقايا ما بقايا انت والعائله. قبل اول نهار نتذكر الدواره اول نهار تتعصب وتتريقل والنخي الطيب والكموني الطيب وكل اللي تلمدوا ويذبحوا مع بعضهم ويتعشوا مع بعضهم.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس ومن أخبار الجهة من المنتظر أن يحتضن قصر المعارض بصفاقس فعالية الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 من جوان القادم تحت شعار الانبهار. وتركز اللجنة المنظمة لهذه الدورة على أضفاء طابعا جماليا خاص يشمل تزويق الأماكن الخارجية للمعرض وتقديم صور جديدة للعرض بهدف تحسين تجربة الزوار والعارضين على حد سواء وفق ما أفاد به المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله. في موضوع آخر أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم 29 من مايو الحالي كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. يحتضن قصر المعرض بالكرم الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا من 28 إلى 31 من أكتوبر القادم، وتعد هذه التطهرة الاقتصادية فضاء مميزا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات المهنية الدولية. قبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن الطقس يتوصل صافا إلى قليل السحب بأغلب المناطق هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، في حين يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد 5 مواطنين وأصيب 18 آخرون اليوم جراء اعتداء إسرائيلي بغارة على منزل في محيط برج الإسراء بشارع قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطنة عمان بالتفجير في حال تدخلها في مضيق هرمز، وأكد رفضه لأي اتفاق قصير الأمد يمنح إيران أو عمان سيطرة عليه. قال عضو في فريق التفاوض الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن خلال الساعات المقبلة وبشكل أحادي الجانب عن إكمال الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، موضحا أنه لا اتفاق ما لم تسوى الموضوعات كافية التي تأخذها إيران بعين الاعتبار. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.

تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجة اذاعة صفيق صافي من 10 و17 دقيقة، مواصلين معاكم المشوار حتى نص الليل. رحبوا بكم على فيم على الانترنت، تابعونا ديما على www.radiotunisienne.in/sfaks على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو صفاقس. مرحبا زاد بكل التهاني نتاعكم وعايداتكم على رقمنا 70164280. كنا نسمعوا في اغنية مزيانة برشا، وقت نقولوا سيمي دربز، نقولوا فنان الطفولة، نقولوا الحواديت، نقولوا الأغاني الأطفال. سمعنا زيد قبل أخبار العشرة علوش العيد. رحبوا بضيفنا الفنان سيمي دربز، نقولوا له مساء الفل والياسمين وإن شاء الله عيدك مبروك.
1: أهلا بكم، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حين بخير وتونس بخير، وأهلينا الكل في صفاقس نوجه لهم تحية ونقول لهم عيدكم مبروك الكل.
0: وقت نقولوا سيمي دربز ونقولوا فنان الطفولة ونقولوا زادة أنه تقريبا منسي حتى معناتها فيما حكي عليها المناسبات، المواضيع، المياه، الطفولة، الخير، وغنية ذي بطبيعة كيما برشا فنانين غنيوا على الطفولة سواء في تونس ولا في العالم، مش يبقى معناتها الأغاني متاحهم محفورة في ذكرة أجيال عديدة، منها أغنية علوش العيد.
1: أي دق دق شكون في الباب.
0: أي
1: من أول أغنية نسجلها في حياتي عام 98. دق دق شكون في الباب، با با با با با.
0: أي
1: هذه أول أغنية نسجلها قبل ما نهبط للألبوم 2004. سجلتها هي وتعدت في التلفزيون وفي الراديو مع مدام لطيفة غراد، نذكرها بالخير، في الإذاعة الوطنية.
0: أيوة.
1: كانت هي أول ما عدتها الأغنية وكانت وجه السعد.
0: أيوة.
1: قعدت الأغنية ما شاء الله. والأغنية اللي كنت تعدي فيها توا هذيك كلمات شعر الليبي مبروك القط.
0: أي
1: شاعر ليبي كبير كتب برشا لذكرى محمد، والله ذكرتني فيها عندها برشا فرحت.
0: موجودة في خزينة الأغاني متاع إذاعة صفيق.
1: الله يخليكم، الله يخليكم. وإذاعة صفيق
0: دونك مبروك القط هو كاتب الكلمات،
1: كاتب الكلمات طبعا وهي ألحاني. مبروك القط شاعر ليبي وتوا تقريبا عندي قريب 20 سنة مريتوش. ليبيا خاطر ما عودش مشيت أنا من وقت الثورة لتوا، ما عودش مشيت ليبيا. كانت فما حركة قبل 2010، كنت نسافر ياسر معنا
0: أكيد فيه. عندهم شعراء وعندهم ملحنين وفنانين وعندهم موروث كبير.
1: إن شاء الله نرجعها الحركة.
0: ما نعرفش فيصل عنده مبروك القط في الكلمات في الفونوتيك متاعنا تو نشوفوها. ان توكا كان مش موجوده باش نحفظوا له حقه، وبالطبيعه نزيدوا اسم خاطر ساعات للاسف معناتها ناخذوا الاغاني وما عندناش معلومات حول كتاب الكلمات، اما احنا وين ما عندنا معلومات.
1: هما قبل وقت اللي كانوا في البوبينه كانت كل شيء مكتوب، وقت اللي ولاو يسبوا في البيسي. فهمت؟ اما انا نقول لك الحقيقه، انا تو حتى كي نمد الاصدقاء في الاذاعات ديما تلقى في الفيشي، في الفيشي بيدو نحط نكتب ندخل لي بارامتر نتاع الفيشي ونحط كلمات شكون والحان شكون وتوزيع شكون.
0: حتى احنا
1: هكي اي باش حتى واحد كي يهز الفيشي وينتقل من بقعه لبقعه يقعد موجود.
0: اي اكيد احنا ديجا حتى في الفولوتيك نتاعنا معناتها تحيه لزميلنا رياض الكي، دونك كل شيء منظم معناتها المينوتاج، كاتب الكلمات كيف كيف، الملحن، المغني.
1: اختي الكريمه او هذه انا توا باش ممكن باش نفتح قوس صغير.
0: حكم
1: انا عضو مراقب دولي في الوايبو المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. بيانتو عنا في سويسرا المؤتمر التاسع، كل عام نطلعوا غادي ونشوفوا المشاكل نتاع لي دروا دوتور في العالم وكل شيء. فتونس الحق معنا الحقيقه حاجه تشرف معنا سباقه في النقطه هذه وفي حمايه حقوق التاليف، ومعنا نفرح انا كي نشوف معناها بالحق الكلاسمون تاع بلادي في الحكايه هذه معنا متقدمه بارابور برشا بلدان اخرى. فما يخفاش معناها انا كي نشوفك حريصه باش تشوف معناها تشوف الكلمات شكون والحان شكون. دونك معناها اللي شفته انا البرة من سمعه حاجه.
0: لا اذا تقاليدنا احنا حتى في الاذاعه تقريبا من قلت لك الفو متوفر الملحن والشعر الغنائي معناتها اكيد لازمنا نكتبوهم خاصه في الكلاسيك هيكم مكتوبين الكل معناتها سواء من تونس من المغرب من المغرب من الدول الشقيقه معناتها نحافظوا على حقوق الناس الكل. يعطيك الصحة إن شاء الله تو نحكيو عليه الموضوع هذا متاع الحقوق الفكرية وموضوع هام جدا معناتها وفرحتي إني تقول إني معناتها الكلاس مو متاعنا بي معناتها في العالم.
1: أي لا لا السمعة أنا كي أنا عم ناول معناتها تقريبا 150 بلاد مشاركة في وتعرف أنت الوايبو تبع الأمم المتحدة نشوف معناها نحضر الاجتماعات الدولية نحضر الندوات وما في ست أيام نشوف معناها الناس معناها مع تونس الحق بتاع ربي معناها وحقوقنا معناها الحقوق معناها المؤسسة التونسية الملكية الفكرية في تونس أو اللي موجودة في إيطاليا أو الموجودة في المغرب أو الموجودة في فرنسا ساسان اللي موجودة في سويسرا اسمها سويسرا كلهم لي ببعضهم الكل لي ببعضهم وفما اتفاقية دولية يعني حتى اللي يتعدى هنا متاع الناس الغير يتقيد ويديكلارا فهمت اما ينجموا مجهود كبير
0: اي بيان شور
1: ينجموا مجهود كبير باش تتضبط العمليه.
0: لا اوغوزمون معناتها في مؤسسه الاذاعه التونسيه كل شيء مضبوط ونحترموا في القوانين ونحرصوا انه الناس الكل تلقوا حقها الفنان والملحن والشاعر الغنائي واغانيك الكل موجوده بريسك عندنا نحن بون اللي وصلتنا بيان شور وان شاء الله ديما وين ما فما جديد سواء انت سامي دوربز ولا باقي الفنانين دونك يتواجهونا ومرحبا نحفظوا له حقوقهم ونبثوا اغانيهم. بابا وبرشا اغاني ارتبطت كما قلت لك بالذكرى وما تصورش التفاعل على الغنية متاعك سيمي معناتها من الناس توا نجم نقولوا بون مش كهولة ما شبيب معناتها سمعوا هما صغيرات ويحبوها الغنية معناتها نحبوها الكبار والصغار. قولي سيمي وانت هكي توا كهل شنية الذكريات معناتها اللي بقات راسخة في بالك مرتبطة بعيد الأضحى معناتها الطفولة نعرفوا اللي العديد بديت تتغير معناتها حتى اللمة متاع العيد اختلفت شوية ما بين التسعينات الثمانينات السبعينات الستينات ما بين زاد الألفينات
1: تغيرت 180 درجة يعني بحكم السباق اللي قاعدين عايشين فيه والماراثون اللي عايشين فيه معناها في كل المجالات وفي كل الميادين الناس ما عادش خالطة باش تتلم مع بعضها ما عادش خالطة باش تشري علوش ما عادش خالطة باش تعمل لك اللمة بتاع العلوش ما عادش خالطة أن نشوف السنة مثلا نسبة كبيرة ما مثلا ما عيدوش حتى نشوف الانتوراج متاعي ولكن تبقى كالفرحة متاع ياخذوا شوية الحمو ونتلموا
0: ومشوى كل واحد
1: ومشوى الحق بتاع ربي احنا عنا العادة بتاع الزيارات والاهالي
0: المهبة متاع العيد احنا نقولوا نقبلوا في صفاقس معناتها نمشيو نعيدوا
1: المهبة احنا العيد كان في العيد الصغير
0: احنا نقبلوا في زوز عيد دونك نمشيو نسلموا على الناس خاصة الصغار
1: انتم عادة ما شاء الله في صفاقس حتى يعني حتى اللبسة يلبسوا معناها لبسة جديدة يعملوا كما قلت انت المهبة معناها هذوما كل معناش في تونس معناها عيد عيد الكبير حكايه اخرى
0: حكايه اخرى بالطبيعه احنا بون في العيد الكبير نعيدوا نهار فيه معناتها الناس تمشي تقبل على بعضها صحيح هي نقصت شويه ما مازالت الحمد لله مازالت عندنا العاده هذيه نتاع صله الرحم وان شاء الله تبقى العادات نتاع الناس تتزاور وتذوق بعضها زيد خاصه عندنا في الجنوب التونسي عندهم عادات ما تصورش قديش مزيانه بون احنا وقت نمشيو نعيدوا في صفاقس براتيكمون القراب برشا معناتها اللي ياكلوا اي وجوست هكا حلو ولا فيك يا اما في الجنوب راهو يوكلوك اللي موجود معناتها سواء قلايه سواء كسكسي باللحم المسلين كل شيء معناتها
1: العادات بتاع الجنوب تختلف تماما مثلا على عاداتنا احنا كما قلت انت اللحم زي في القلايه شوف تاريخ طريقه الاكل طريقه التعامل مع الكبش معناها بحد ذاته
0: ثقافة
1: اي لا، وهذه شوف هذه هي تونس، يعني تونس هي كالفسيفساء الجميل اللي فيه برشا عادات وبرشا تقاليد وكلها الحق، يعني نعمة ما هيش نقمة، وكلنا ناخذ من بعضنا
0: محليهم. واخوتنا في نيبل عندهم المروزية، وعندنا في ميجل البرزكين والحلو والمالح، معناتها لو عادتنا قديمة برشا، سواء كانت القرطاجية وإلا التونسية ولا الأندلسية. وانت من عائلة أندلسية، وين زيد من عائلة أندلسية
1: طبعا. موريسكي
0: اي موريسكي دربز وشقرون
1: اي مالا. انا كلمني مرة صديقي الفنان أنيس حباب، قال لي بلي يا سامي شنو الكلمة اللي في الغناية ما فهمهاش هو؟ زقديدة.
0: اي زقديدة
1: اي. قال لي ما عندناش احنا في صفاقس الماكلة ذي. قلت له ما هيش ماكلة الزقديدة، الزقديدة اي ماكلة، اي نوع بتاع ماكلة يتيب ب ب ب معناه بكمية صغيرة،
0: اي مقاسات صغيرة فيك الكينون الصغير. احنا ذو عندنا الحقيقة موجودة العادة، احنا موجودة في برشا عائلات صفيقسية، موجودة الزقديدة، ما نعرفش في صفيقس الكل ولا، اما موجودة الكينون الصغير وفيك الحيمات الصغيرونات. واحنا صغار كانوا ابائنا معناتها وجدودنا يعطيهم الكينون الزقديدة هيك هي، ولا هيك الشوية الصغير والشوية الصغير، ونبديو شيخين حاسيلو كل اما كلهم مقاسات ديميني معناتها ميني كينون وجو هيك.
1: صحيح
0: ومازالت تبيع له، ومازالت تبيع في الاسواق نتاعنا راهو الكينون الصغير، ويبداو الصغار شيخين على المشوي نتاعهم.
1: انت تو فرحتني، لانه تقريبا عندي تو 3-4 سنين ما عادش نشوف الاكل المقفول والكسكاس وكل معني قلت لك انا
0: الحقيقه مش كيما قبل، اما راهم مازالوا
1: الحاجه اللي تفرح انه مازال موجود، ولكن مش كيما قبل. وك صغارك اللي يتناطحوا بعد ياخذوا القدون نتاع العلوش ويحطوها في العصا ويبداو يتناطحوا
0: يا حسره يا حسره. احنا بون خلطنا يعني عليها ما توا صغار توا اللي يسكنوا في الغابه سورتو في الوسع، خاطر العمارات مشكله شويه معناتها ما فهميش. اما تبدا في الغابه ومع سورتو مع العائلات الكبار كجدك وجدتك كل يحافظوا ويلبسوا صغيراتهم اللبسه التقليديه نتاعنا، وجبتنا التونسيه المزيانه والشاشيه واللباس التقليدي بيان سور مع اللباس السوري. دونك فما ناس مازالت محافظه على العادات نتاعها.
1: أما جلود ما عادش يا حسن
0: والله. بكري وانا متعدي نلقى في جلود معناتها الحقيقة على قارعة الطريق
1: اي لماهم يجيو هذوكم كيف اما ناس معينة يجيو يهزوم ويخذوهم شركات. اما انا نحكي لك مماتي كي كانت تحضر الاربع لوحات بتمصمرهم ودوب ما بعد ما يتذبح العلوش اشتعمل تنظف الجلد وتمصمره في اللوحه هذيك وتحله وتاخذ الشكاير الملح وترشه ملح وتحطهم فوق منه، ونبداو احنا مع بعضنا نشيله معاه كي نهزه ونحطوه في السطح هكاك معناها باش يبدا معناها مقابل الشمس. وبعدك الجلود هذيك فهمني تتنظف وتمشطرهم شعرهم، واحنا نبداو نمشطولو في شعره هذه ما عادش
0: رقدت على الجلد ولا وانت صغير
1: اباي.
0: احنا في الصيف في الصيف نرقدوا على الجلد، وفي الشتاء ندفيو بالعلوش
1: ما تصفى انت خديتها من فمي طب معناها
0: دفاس
1: يا حسن يا حسن والله ذكريات جميله وتبقى معناها ما نعرفش دوما يلزم واحد يعمل دوكيومونتير باش تقعد في الذاكره تقعد معناها في المخيال نتاع الاجيال القادمه يعرف واش كانوا معناها الممارسات هذه نتاع ايام العيد معناها والله العظيم حاجه تقعد معناها ملف مهم جدا في الذاكره يقعد
0: بالحق معناتها احنا نحكيوها كي
1: الارشيف نتاعنا
0: بالنوستالجيك معناتها بالحق يلزم دوكيمونتير، خاطر فما عادات بديت تنقص وينجم يجي نهار معناتها تندثر.
1: يلا نقولوا الشباب اللي مهتمين بالحكايه هذه وبالتوثيق خليهم يخرجوا يصوروا ويعملوا قبل ان تندثر، مادام مازال فما شويه كبارات ربي فضلهمنا في البلاد مازالوا محافظين على العادات هذه، خلي عندي واحد يعمل دوكيومنتير نمشي انا نصور
0: نمشي صور وغني. لا وفما حاجه اخرى سميرة، وقد ما العاده يبدي تنقص اما قد ما فما جينيراسيون معناتها دي جون وكل يحاولوا يعملوا كل شيء بالقواعد. وحتى الوكين فما نيس كباراتهم معناتها رحلت عن عالمنا عندنا اليوتيوب، دونك يقول لك نمشي نحفظ من المراه الفلانيه ويحفظوا زاد عويد المناطق المختلفه، معناتها فما عوده فما كيما نقولوها.
1: لا لا هذوما اللي عاملين صناعه المحتوى مهم جدا هذوما بالحق. معناها برشا برشا برشا نحاو حمل كبير توا واحد باش يطيب حاجه. انا واحد من الناس كي نتا حاجه ما فهمتش طيبها نقول كيفاش. ما اللي فات عندي جابوا لي خبيزه قلت اي والله خلنا ندخل نشوف ولقيت الطريقه وطيبتها ومشيت. ومره زاد جبت معايا بابوش
0: احنا عاد يعني بلاد الببوشه احنا في صفاقس قفصه احنا بون تونس كامله هي كانت في عاداتنا خاطر الحضاره القبسيه كانت ممتده في المنطقه الكل وحتى الفرنسيس والانجليز القدم ياكلوها معناتها كنا وكيلين
1: اي لا لا ما شاء الله انا كنت في المغرب مؤخرا في مهرجان تازة بالصدفه لقيتهم معناها في الشارع الشارع يعني عاداتهم يبيعوا كيما احنا نبيعوا الفول نبيعوا كذا وما لا يبيعوا الببوش كيسان هكا بلاستيك
0: يبدا جلوز هكا كبير
1: بالماء نتاعو الماء نتاعو تشربوا
0: ما شاء الله
1: ويعطي في الكلوت وتاكل الببوش نتاعك يعني موجوده العاده هذوما حاجات نتاعنا نتاع نتاع الارض نتاعنا ريحه الارض نتاعنا ريحه المغرب العربي الاصاله ريحه نساعدها وندخل القسم نفدلك هكا مع الصغيرات نقول لهم ماي لقيت حلزونه باش ناكلها يقولوا لي لا ما ناكلوش حلزونه نقول لهم لا
0: نبيتوها في الفرينه وبعدين نمشيو اي نعملوا لها تشيش والا نعملوها محمص مغلي في الشتاء. وفما ناس تعملها كي الملح والماء وتاكلها بالقارس معناتها كل واحد وعويده فهمت. اما تجيب برشا خضره معاه
1: اي اي لا لا لا يتيب بعده طرق أي. أي. بالحق بالحق معناها ماكله مفيده جدا
0: وهو كذلك. انتم مش طيبوا في العيد قال لي سامي؟
1: والله كل كيما التوانسه الكل
0: كسي بالعصبية اللي منو خيا الجو هذا معناتها
1: لا لا العصبية عاد من بعد
0: لا لا ما نحكيش اول نحكي في ايامات العيد معناتها العلوش شنو نعملوا بيه
1: فما الشمنكة فما المشوي هذاك بطبيعة الحال فما
0: تعملوا القلاية
1: القلاية اي اي قلاية كمونية كمونية بالقلب والكبدة وتراي في الحم وش منك ما تعرف انت
0: تعملوا عصيدة ولا ايه ولا ما تعملوش عصيدة بالقلاية؟
1: لا ما لا لا ما نعملوش عصيدة في تونس ما نعملوش عصيدة.
0: هاني يقول لك احنا في صفاقس نعملوا العصيدة
1: العصيدة نعملها في اوقات اخرى
0: اي العصيدة بسميد اما البزين صفاقس التراديسيونيل متاع جديدنا نعملوا بيزين اللي هو باش يجي بالانشاء قبل بون كانوا يعملوا الناس السميد اي هيك السميد يقعدوا يحطوه في الماء. انا الحقيقه مانيش نشوفها مانيش حافظتها. المهم الباز بالانشاء معناتها السميد يحطوه في الماء ويقعدوا كل مره يستعملوا الماء نتاعو حتى لين تقعد البات وهيك يطيبوا بها يطيبوا بها معناتها العصيده نتاعنا وتجي معناتها تجي رطبه وبيضه برشا. البيزين ماهوش البيزين اللي هو عصيده اللي موجود زدا حتى خدنا في ليبيا يطيبوا بيزين اما حاجه أي. اخرى احنا بيزين سبيسيال. وفما زدا في الجنوب شكون يطيب بيسميوها هما العيش معناتها عصيده ويعملوها مالحه معناتها بالمرقه. حتى في سويقس نطيبوها معناتها العصيده اللي فيها نقولوا مرقه فهمت مرقه مالحه
1: اي لا لا ذقتها انا الحق تاع ربي ذقتها ما مش من معنا ضغطها من عائلات من كما قلت انت من الوسط والبازين والبازين ضغطوا في ليبيا الحق
0: عندهم بازين
1: في تونس ما ضغطوش
0: لا بازين في وقت تجي ان شاء الله لصفاقس نذوق في العيد نذوقوك البازين الصفاقسي ما احليهم عاداتنا بالحق ما احليهم عاداتنا. قولي شنو جديدك سامي الفترة القادمة
1: جديد الفترة القادمة البوم لأول مرة البوم انترناسيونال فيه أربع لغات فيه الإيطالي والفرنسي والإنجليزي والإسباني باش يكون ألبوم في 10 غنيات وإن شاء الله باش يكون موجود في التورني متاعي ما بين إيطاليا وسويسرا وفرنسا في شهر جويلية. أنا قاعدين نحضره، هو باش يصدر إن شاء الله عن قريب في شكل كتاب فيه الكلمات وفيه النوتة الموسيقية وفيه الألبوم. والحاجة الجديدة أنه هذا الإنتاج أول إنتاج متاعي باش يتسجل في سويسا، سويسا اللي هي المؤسسة متاع حقوق تأليف الموجودة في سويسا كما ساسام وكما دونك باش يكون أول إنتاج انترناسيونال يتسجل في سويسا.
0: هي البرش
1: ولا هذا اللي قاعد نخدم عليه توا حاليا وان شاء الله ربي سهل وربي معنا ان شاء الله.
0: قولي سيمي، وانت فنانة الطفولة معناتها بسهولة تلقى هكي كلمات تتغنى للطفيلة ويلزم برشا تتعب باش تلقى الكلمات اللي تناسبك مع
1: انا 80% من الاغاني كتبهم انا.
0: اي وعلاش معناتها خاطر ما فماش شعراء يكتبوا؟
1: مش ما فماش شعراء، فما شعراء ممتازين لكن بحكم انا بخلاف اني معناها موسيقي انا
0: مربي.
1: معناها مربي طفوله معناها عندي معناها اختصاصي مربي طفوله واختصاصي طفوله مبكره اولى اولى ومبكره ف معناها كي نشوف واحد يكتب للاطفال نعرف انا كاتيجوري كلهم يكتبوا في الكاتيجوري نتاع اطفال المدارس. الكاتيجوري اللي حاجتي بها انا ما هو قد ما نفهمه الشعر ولا قد ما موش بشي يفهم كما نفهمه أنا.
0: فهمتك.
1: أنا قريت الاختصاص هذا ونعرف شنو المتطلبات وشنو
0: احتياجات الطفل
1: احتياجات متاع 3 سنوات واربع سنوات وخمس سنوات وهك التدرج البيداغوجي وكذا. فأنا مش نتلازم نكتب خاطر نكتب شعر موزون من قبل فنكتب والحق ناخذ اشعار من عند اصدقائي مثلا مش بس ناخذ ما ناخذ موجود كما شعر عماد زغلامي جليدي العويني معنا ناخذ ما عندي عندي برشا اللي كاتبينهم اصدقائنا ناكي نلقى حاجه تناسب فهمني سينو نكتب انا حسب وانا غرامي لو الكتيبه دونك ما عنديش مش
0: وهو كذلك دونك بالحق معناتها
1: الصغار ونكتب زادة ونكتب ونكتب زادة بثلاثة لغات نكتب بالعربي بالفرنسي بالإيطالي بالإسباني بحكم اللغتين الأخرانيين قلتهم لك الإسبانية والإيطالية كيف زادة
0: شبه بعضهم
1: لا مش شبه بعضهم أنا دارسهم أنا عامل 4 سنين إيطالي وعامل 7 سنين إسباني كيفرفانت سنتر لا في تونس
0: لا في تونس هي تونس العاصمة
1: أي في سيرفانت
0: دونك كان عندنا بورقيبة سكول ونحق هنا في صفاقس إن شاء الله يرجع قالوا لنا باش يرجع وما رجعش
1: إن شاء الله يرجع
0: أنا بيرسونيل
1: مهم جدا بورقيبة سكول مهم جدا أنا قريت فيه قضيت فيه 4 سنين الإيطالية وقضيت فيه 4 سنين إسبانية وخذيت الدبلوم وكملت من بعد في سيرفانت.
0: أنا قريت في ليسي وقتها قريت أونجلي وبعد المقبل حتى ما اختار شعبتي معناتها لوبسيون بالحق هيم جدا إنه كل مدينة في كل ولاية فيها بورقيبة سكول.
1: وبورقيبة سكول معناها برشا مستغربين في العالم أصدقائي يقولوا والله أنتم محظوظين لانه معناه مش بال معناه انهم باش يقراوا لغه يصرفوا برشا فلوس
0: صحيح
1: احنا بورقيبة سكول باش تقرا لغه تخلص 120 الف
0: العام 120 بالحق وتو علاش انا قلت يلزموا يرجع في كل الولايات لخاطر مش الناس الكل عندها امكانيات باش تمشي لديزيكول بريفي وبيك الحسبه معناتها او مش نفس النيفو صدقني انا جربتهم الكل راهو بورقيبة سكول وحده
1: صحيح وماخذ سمعة معناها في تونس كاملة وفما برشا تخرجوا منه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نشوفوا تونس ديما معناها أحسن والقدام وإن شاء الله يا ربي الحاجة هذه تكون موجودة معناها مش كان في صفاقس أو في تونس العاصمة تكون موجودة في كل ولاية.
0: قولي ألبومك اللي مش تخرجوا إن شاء الله بأربع لغات قريبا شنو ما في ميزة متاع الأغاني تقريبا؟
1: كلها معناها اغاني نتاع الطفوله المواضيع معناها تقصد؟
0: اي المواضيع اي التيماتيك.
1: موضوع الموضوع مثلا على الفراشة،
0: اي
1: بالإيطاليان، على الليفاغ، واحدة اسمها سولو بيرتي، واحدة اسمها تير دو غيف، لانانا دي تونيف. لانانا دي تونيف هي نني نني بالإسبانية،
0: بالإسبانية باهي.
1: وجام، واحدة اسمها جام، واحدة بيت ميزون، ميتران، ان ميخاردين سينكو فلورس، في حديقتي معناها عندي خمسة نوارات. معناها
0: محلي
1: البوم بي، وبالاخص بالايطاليان نغني لك منها شويه. تحب
0: غني لي؟ غني لي. هاي ماذا بيه؟
1: اه حلوه تقول فولا فولا فرفالينا سوبراي فيوريستا ماتينا، فولا فولا فرفالينا سوبراي فيوريستا ماتينا، اي فيوري روسو اي فيوري بلو فولين التو اي فاي جو لا لا لا.
0: يا عيني فرفالين، احنا نقولوا فرتتو.
1: هي فرفالين، هي الفرتت، هي فرفالة. الفرفالين هي الفرتت الصغيرة.
0: اي تصغير،
1: اسم تصغير.
0: محلي محلي الاجواء اللي عشنا فيها. المهم توعدنا وقت يخرج الالبوم تبعث لنا نسخة لإذاعة سفيقس نحطوها في الفونوتيك بتبيعها.
1: باش تكون انت أول واحدة.
0: لا لا عليك، ونحطوها في الفونوتيك نتاعنا، وهكيك الجيل الكل معناتها حتى اللي باش يجيو بعدنا يلقاو بيان سور الاغاني محفوظه بالملحن بالمغني بالشعر الغنائي. نخلي لك كلمه الختام سامي.
1: كلمه الختام، نتمنى عيد سعيد على كل اهالينا في تونس وفي العالم العربي واخواتنا في فلسطين، ونقولكم يا ربي ينعاد عليكم ان شاء الله يا ربي بالفرح والبهجه يا ربي، ونكونوا ديما سعداء.
0: امين. كل عام وانت حي بخير سامي دربز، فنان الطفوله. تحيه لكل عائلتك، العائله دربز الكل يسمع فينا، للناس الكل اللي تحب زد الموسيقى واللي يحبوا اذاعه تفاقس. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى نص الليل لقيته بالضبط 10:43. تحيه ليك فيصل، تحيه للناس الكل اللي تبع فيها رؤوف ميري يطلبوه بكري صنديده، هذه تحيه لخونا فتحي وشاد ليا من سيدي بوزيد صنديده رؤوف مهر وراجعين.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مواصلين معكم المشوار في عيادي وسنين ديما. تفجع فيصل نشوفها كيف في وجهه يقول لك اذا باش تذكر اسمه قول الفون ولا لا، يعني من ذكرى اللي انا في العيد. دونك نرحبوا بالناس الكل اللي مواصلين معهم المشوار 70 164 280. تنجموا تبعثوا لنا بالطبيعه المعايدات نتاعكم زاد على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. نرحبوا بضيفنا من جيبس الجميله الفنان ايزر جنونو، نقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات اذاعه سفاكس.
1: مساء الورود والمحبة بلا حدود، أحلى التحية وأزكى سلام ليك عبير وكافة الفريق العامل براديو صفاقس. عيد مبروك للتوانسة الكل.
0: ربي يحيك الأمثال وإن شاء الله عيدك مبروك بسنين دايما. قل لي كيفاش تعدى نهار العيد اليوم إزر جنونو في جيبس وفي داركم؟
1: والله يا بون، نهار العيد أنا كأيها كما الناس كل معناها نظنا عيدنا ذبحنا العلوش، عيطت على الأصحاب، عيطت على الأساتذة اللي قراوني وكل عادة نخرج مع أصحابي العشية معناها نتجاذب وأطراف الحديث وهذا هو كيفاش تعدى معناها.
0: دونك نجم تحكي لي شوية على أهم الميكليت اللي طيبوها في العيد في جيبس يا إزر؟
1: هو من معناها بالنسبة لجيبس بون في النهار الأول أكيد معناها يشوي واللحم معناها ونهار الثاني يعملوا لك القلايه كما
0: انتم القلايه.
1: هذا هو فما شكون معناها يعمل كسكسي بالعصبان مثلا في اليوم الاول، فما شكون يعملوا في اليوم الثاني، هم معناها هم
0: احنا بيدنا ولينا في الجمعه الاولى نقولوا نوعه اللي يحب يعمل ملوخيه، اللي يحب يعمل مسلي والا الراس. دونك في الجمعه الاولى هذوما الماكلات نورمالمون تقريبا يتيبوا التوانسه الكل، مش شمال الجنوب ديما نطيبوا اشهر الاكلات هذايا. به ازر جنونو، خلينا نمشيو للفن ونرجعوا للموسيقى. انا تعرفت عليك في جيب السينما فن، وانت تحضر وتناقش بتبيع على الافلام، وتعرفت عليك وقتها انت وصديقك غسان، نقول له زيد كل عام هو حي بخير.
1: هو يحب خير طبعا. صديقي غسان هو معنا التزوج، تزوج ربي هنيه
0: ربي هنيه. هذا في بالي اول عيد في داره
1: تقريبا. تقريبا
0: دونك خلينا نرجعوا للموسيقى. دونك عرفتك موسيقي ومواصل زيد في الموسيقى واكاديمي، وين وصلت توا إزر؟
1: طبعا باش نعرف، كان تسمحي لي يا اختي عبير باش نعرف روحي للسادة المستمعين اللي ما يعرفنيش. إزر جنونو مجاز في الموسيقى وعلوم موسيقية، عازف عود، عندي خبرة في ميدان الإعلامية المواجهة الكثيف في الحواسيب وفي نظام الأندرويد. نقري في أكاديمية الفنون بجابس، عندي 5 سنوات تقريبا. نقري الملوف، نقري اللون الصوفي، نقري معنا البراي ميوزيكال، براي الموسيقي، معنا كيفاش نكتبه الدرجات معنا الموسيقية بطريقة براي، كي معنا الإنسان اللي يعتمد النظر عنده طريقة في كتابة.
0: قولي هذي وقتش تعلمتها، وقتش تعلمتها وليت تعلمها إزر؟
1: والله شوف، هذه تعلمتها انت معناها كان أستاذي السبب، ما نقدم له تحية ونتمنى له الشفاء العاجل في محمود بن سلمة. أعطاني الكور تقريبا في 2009 معناها برسك وقتها يا حصر كانت معناها كانت موجودة الكاسيتات. تقريبا في ظرف 4 دراج نحفظ الكاسيت كاملة بالرموز، كيفاش تكتب بالنص معناها بالفالور بتاع الدرجة، معناها بالقيمة. معناها نقولوا احنا الكراش، دوبل كراش، تريبل كراش، الامور هذيك معناها اللي تكتب في الدرج. ومؤخرا تقريبا في سبتمبر عملت فورماسيون مهمة جدا بالنسبة للمكوفين، اللي هو استعمال الميوزي سكار، هذاك معناها اللوجيسيال يكتب معناها في الحاسوب ويكتب اللوجيسيال بطريقة المبصر. يعني هو ديجا الحاسوب نتاعنا تتصب فيه اللوجيسيال يتكلم. بالي مرة عملت على تطبيق يعني معك في ثورلي.
0: اي حكينا وقتها على تطبيق.
1: في وقتها في بالي في حكيت على الاندرويد فقط.
0: في
1: اما على الحاسوب لا.
0: ايوه.
1: هذه معناها تطبيق في الحاسوب تعاونك باش تدخل معناها تكتب الدرجة على الميز سكور. اما لا اما شريطها ان يكون التلميذ متمكن معناها من التوناليتين تاع الدرجة، يكون قاري موسيقى صح. إذا كان في الكونسرفاتوار يحب ذا يكون قاري في الكونسرفاتوار قبل الانستيتو، كي يدخل المعهد العالي لازم يركز معناه على الصرفاج معناه العربي أو الغربي. إذا كان معناه تكون وزنه ما هوش متشبع بالصرفاج معناه بفهم الارتفاع الحقيقي للدرجة معناه الميزوسكور معناه كي بش يسمع الدرجات أول مرة يسمع يلقى صعوبة في الفهم خاطر هما ديجا بار الفابيه هما سي دي او اف جي ا بي دو ري مي فا سول لا سي.
0: ايوه
1: هما معناها بس معناها بالتوناليتي لازم المتلقي يعرف انه دو وانه ري وانه المي خاطر تو كي يبدا انسان مش قاري موسيقى وباش يتكون في الميوزيك سكور اول مره من ما ينجمش يفهم الدرجات كما يقراها من قبل الساعه.
0: اي اكيد.
1: والميوزيك سكور هذا معناه شامل وكامل. يعني براتيكمو انتم اللي تعتمدوا النظر. ما نحبش نقول المبصرين خاطر كلمه مبصرين كلمه غلطه في النطق. انا هو البصر هو الادراك.
0: اي الادراك صح.
1: انا ما اللي ساعات يقولوا مبصر وما مبصر لا معناها نقولوا يعتمد النظر او المنظر أو الذي ينظر معناه ما الإبصار هو الإدراك.
0: هو الإدراك أي بالحق يلزمنا أن نبدل شوية بعض الكلمات باش ما تتأدي معناها.
1: الإبصار وعدم الإبصار هو الإدراك وعدم الإدراك. بالتالي هنا الميوزيك سكور هذا يقوم مقام السيد اللي باش يكتب لك. خاطر قد يكون السيد اللي يكتب أسافار يكتب صحيح أزفار لا.
0: أيوة.
1: هذاك أهم شيء ساعة. والأستاذ إذا كان باش نعمل ميموارك هو كي باش يقيمك كلجنة تحكيم.
0: أيوة.
1: وديجا عندك لون كادرار وعندك المقرر وعندك معنا المهم يكونوا ثلاثة في لجنة تحكيم هم في السوتنونس أو في الماستر.
0: أيوة.
1: في الماجستير بليتو. ماهوش باش يفهم شكون كتب لك، هو ديجا باش يقيم انطلاقا من ما كتب على الورق. مش باش يفهم اللي كتب لك معناه كتب لك صحيح ولا غلط سي بون معناه يكون عمل منقوص لا قدر الله معناه تنجم تطيح في الميموار لا قدر الله ولا في كذا. بالتالي هنا الميز سكور هو الوسيله لكتابه النص الموسيقي. يكتب كل شيء بالدليل الايقاعي بالدرجات بالعوارض الطارئه. انا ديجا معناه تقريبا تكونت بنسبة 70 أو 80% في الميوزيكورا زي ديجا صابة في الحاسوب بتاعي. لكن ما زلت معناها

0: معناها نذكر نعملوا نكونفرتوا الفيشي نكونفرت الفيشي يتعدل الدي بي تي والدي بي تي هذا تحول لطريقه البراي.
1: ايوه
0: معناها تكون مربوطه بالبي سي طبعا وضروره يكون فما افيشر براي.
1: ايوه
0: او الديكتافون عفوا بلوك نوت. بلوك نوت هذه تكون تتربط بالبلوتوث نتاع الاورديناتور. يعني معنى تقرا لك ما كتب بالسولفاج. لكن المشكل وين؟ لازمك تثبت في طريقة البراي مثلا تثبت معناها لازمك تبدل شوية عوارض تبدل الدليل الإيقاع خاطر مش كما نكتبه بطريقة معناها الذي يعتمد النظر مش كما طريقة الكفيف. هني توتالمون ديفيرونت الحكاية.
1: فهمت.
0: وان شاء الله معناها ممكن في اول سبتمبر تقريبا نكمل الفورماسيون هذه.
1: ايوه
0: ونولي قادر اني نطون المكفوفين. هو تو ديجا اذا كان اقتضى الامر.
1: أيوة.
0: انا باش نحكوا عليه الميزكور تو ما فما حتى مشكل معناها نعملوا حتى
1: ان شاء الله تونا في اغور الفنون ويكونوا بحذية خاطر عندنا بالحق برشا اصدقائنا وصديقاتنا اللي هما يعني مكفوفين وكيف كيف زاد مغرمين بالموسيقى واللي يعزف واللي يغني. دونك هذه فرصه هائله ان شاء الله نتطرقوا لللوجيسيال هذايا وللمعرفه هذه. مهم جدا انه يتم تكوين الاطفال. معناتها الحقيقه معناتها الحكايه سهله توا باللي اللوجيسيال هذوما سواء على الاندرويد والا على البي سي.
0: وعلى فكره اختي عبير تم بعث في اكاديميه الفنون بجابس القرفان نقدم لهم تحيه كل مدام عبير مدام سلمى تلامذتي اللي نقري فيهم ممتازين معناها مشرفيني بصراحه. وفما تقريبا بعض العروض خذنا فيهم احسن فرقه نسائيه نكون فرقه نسائيه معناها براتيكمون من اعمار مختلفه من 6 ل 60 عام
1: فما
0: حتى اكثر.
1: اي برافو.
0: وتجربه حلوه معناها انا كفيف وافتخر بذلك نتعامل مع ناس تعتمد النظر. وهذه تجربه حلوه برشا معناها
1: اكيد.
0: والحمد لله معناها نلاقي راحي ومكونهم معناها التكوين الحسن وديما نقدمه.
1: اكيد اكيد ياسر برافو بالحق مع تمثيله مشرفه وفما برشا بيانسور انت ما وصلت للمرتبه هذيا وللمركز هذيا والتواضع هذا كل شيء بعد جهد كبير سواء من قبل العائله
0: طبعا وبرشا اساتذه عاونوني نشكر عائلتي طبعا هو كانوا سند لدخولي للموسيقى الوالد سيرتو الأستاذة أول أستاذة اكتشفتني هي مدام سونيا جرادي قدم لها تحية وحيلت على شرف المهنة أنا محالة. كانت تقري فينا في الموسيقى وكنت نحفظ السولفيج وكنت نحفظ المقامات. اقترحت على الوالد باش يقيدني في الموسيقى وهذا كشتم معناها قريت عند سيد المنجي سواعي وكنت ديما في العطل نحضر للكونسرفاتوار دون مقابل دون مقابل ومن المامو اللي يقرب الفلوس. أنا نغيب بحكم أن نقرأ في سوسة وما تأحكيش فرصة أني باش نقرأ كونسيرفاتوار. نجي في العطلة لا يأخذ علي حتى فرنك.
1: بغفو.
0: ندخل نحضر عند الأساتذة الكل عند اللي نحب عليه. تصوري أني في عامين ثلاثة اتكونت في برنامج في براتيكمون المقامات الكل براسك حفظتهم من الأولى أطفال حتى تشيل الكلاس الدبلوم.
1: برافو. في ثلاث سنين
0: تعلمت على السولفاج الشانتيه الصناعيات البطاهيات الحاجات الكبيره.
1: اي
0: قراني سي المنجي سي عبد الخالق كان لون كدر نتاعي عملناه زاده قراني سي علي عروم قراني سي نبيل الخضري سي حافظ غومه قريت في سوسة عن سي ابراهيم الحناشي سي عبد الكريم بنيان استاذ عراقي حفظني المقامات العراقيه معناها ولا الموشحات ان شاء الله ما نكون نسيت حد. ونشكر سي محمود زاد بن سالم اللي كان السبب انه نتكون في السلفاج ومدام رفقه زاد اللي كملت مهمتها يعطيها الصحه ونقدم لها تحيه معناها هي انسانه فاضله انسانه مثابره مع المكفوفين وتحب شكون يتقدم وما تحبش شكون الاتكالي وبصراحة الميز سكور هذا

0: لازم يتعمم. ولا انا شخصيا معناها كما بديت السنه بالبراي ميوزيكال في الكونسرفاتوار في اكاديميه الفنون العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله هي معناها باش نعمل هذا المفاجاه بصراحه امام ما هي حبذا، ترى انا المؤسسه دي نقري فيها ونحبها تتكون، ولازم نكون الميوزيكال للمكفوفين.
1: برافو، هكا خذينا فكره تو نزيدو نحكيو عليه برشا، برنامج الميوزيسكور للمكفوفين اللي يساعدهم بطبيعه على قراءه وكتابه الموسيقى، كيف كيف زاد البرايل الموسيقي ان شاء الله يكون موجود في كل المعاهد اللي تدرس موسيقى، في لي كونسرفاتوار سواء في سوسة ولا تونس ولا صفاقس، والى المعاهد، فما المعاهد زاد المعاهد اللي موجوده في مدنين في مختلف الولايات. بالحق معناتها انا بيرسونيلمون نجهل البرايل الموسيقي، سمعت هكايا ما عنديش فكره معناتها كيف.
0: هو عندك حق اختي عبير، هو شوف معناها اي انسان معناها كما نقولوا يعتمد النظر، راهو اوتوماتيكمون ماهوش باش تجي الفكره نتاعو انه يقري الكفيف. علاش؟ خاطر هو يعتمد النظر بطبيعته، خاطر هو معناها سيستم فويون. والكفيف بصراحه لازم مؤطر كفيف ولازم المؤطر هذاك يعلم الأستاذ الذي ينظر يعلمه كيفاش، يعلمه بالراكوسي تاع الكلافي بالأورديناتور كيفاش يحط صباعه الكفيف على الملمس ويوريه، يقول له مثلا هذه دو هذه ري هذه كذا. لازم يكون حافظ الراكوسي ولازم يكون حافظ البافين نيميريك على اليمين، زاد خاطر الفالور تاع الدرجة تاع الكاف البافين نيميريك على اليمين.
1: ايوا
0: وضروري جدا البيسي يكون في بافي نيميريك. واذا كان معناها ما فيش بافي نيميريك ينجم يعتمد بافي نيميريك خاصه. تقريبا تشريح كيف فارغه ب 15000 ولا 20000، المهم خاصه معناها تتربط بالبلوتوث. أيوة. وفيها معناها الارقام اللي على اليمين معناها نجم يلقاهم. وبصراحه الموضوع هذا لازم يتعلم. خاطر راهو ساعات يجوا ناس ماهمش متكونين في البرايم ميوزيكال سورتو، يلقوا صعوبة في كتابة النص. يلقوا صعوبة كريمة، إنسان مش متكونة يلقى صعوبة. بصراحة لازم تتعمم الحكاية دي.
1: أكيد وإن شاء الله مع الجمعيات خاصة اللي تهتم معناتها بالفئة المكفوفين كما جمعية إبصار وغيرها والمدارس والمعاهد اللي عندها معناتها مكفوفين، وقتها توفر البرامج هذية وتوفر خاصة معناتها نجم نقولوا بو ما نحبش نقول انا ماهوش لوكس، لا هذية نورمالمون موجود في المدارس الكل، باش هكيكا الكفيف ما تصعبش عليه معناتها دراسة الموسيقى، فهمت؟ خاطر نعرفوا برشا ناس راهو ينجموا يكونوا مغرومين بالموسيقى من المكفوفين، ويقول كيما نقولوا هيشفل شويه، يقول لك باش نلقى صعوبات، اما وقت يبدا كل شيء متوفر كيما الميزيسكور كيما البرايل الموسيقي هكيك تسهل على الناس.
0: هو كان عندنا جميل رحمه الله، كان معناها موسيقي ممتاز، كريم بوريشة، كان عازف بيانو ممتاز، كان عازف عود زادا ممتاز يعزف، وكان معناها يحب الموسيقى ويحب كذا. لكن شوف يعني راهو ديما نرجع للدولة ونرجع راهو لازمها تعمم، راهو راهو الإنسان اللي ما يتكون وديجا تنبعث معناها في الكونسرفا، معناها عملوا في سوسة كونسرفاتوار ديجا.
1: أيوه
0: عملوا في سوسة وعملنا إحنا زادا، عملت أنا معنا كانت اتناقشت أنا ومدام عبير أستاذة فاضلة، أستاذة متميزة، أستاذة مثقفة معنا موسيقيا ما شاء الله، عارفة كمانجة ممتازة. اتناقشنا في موضوع بعث قسم براي للموسيقى في أكاديمية الفنون بجابس، وتمت الفكرة، وعندي تو تلميذة تبارك الله معناها هذه نقدم لها تحية، اسمه وفاء عبيد من ساقس، تقرأ تربية وتعليم، ما شاء الله تتقن أداء المقامات بطريقة رهيبة جدا. معنا تقسم لها تقول شنو المقامات، تقول لك راست، تقول لك بيئتي، تقول لك كذا.
1: برافو،
0: معناها عندها طاقة تاع حفظ، طاقة استيعاب، معناها ما شاء الله. عندي تلميذي ما مبصر اي منظر عفوا او ينظر ايهم زاد ايهم لمين شانتور معناه مغني ممتاز وعازف اورج ممتاز عازف بيانو ممتاز ومغروب معناه وما دام الواحد مازال ينجم يعطي باش نكونهم التكوين الحسن من خاطر ما تعرفي يا عبير اختي الموسيقى راهي امانه والمعلومه اللي خذيتها امانه ولازم نبلغها كما يجب.
1: صحيح.
0: وهاني تو معنا بريمير اني ماجستير. العام الجاي ان شاء الله دوزيام اني ولي ما نكمل الدكتوراه ان شاء الله.
1: يا حبذا. الحقيقه حاجات تفرح وبه باجي كما قلت انت البغاي ميوزيكال هذا يكون منتشر معناتها في تونس. تسمع بها الطابعه اللي هي زدب البراي سمعت بها؟
0: اليوم بوسوز اي
1: عندنا ليه عندنا معناتها شكون يصنعها في تونس
0: لكن للاسف
1: في في, في تونس بون معناتها ستارت اب نتاع منتسى موسى واستضفته في اذاعه صفيقس بون كنا معناتها حاضرين والسوم نتاعها اللي هو معناتها معقول اي رجل عميل ينجم يتبرع به الجمعيه والا المعهد معناتها
0: للاسف الشديد
1: اي قل
0: ما فماش شكون يكون فيها انا شخصيا اقترحت على معناها على شكون لا فائده في ذكر الـ الـ الـ الـ الـ الاسماء جابني معناها بفصيح العباره ايش تعمل بها ايش تعمل بها بمعنى بلغه معناها معناها ما بصراحه ما تعجبش
1: شنو معناتها انتم طلبتوها وقال لكم انتم ايش تعملوا بها
0: لا انا قلت لشكون ايش تعمل بها
1: فهمت.
0: إيه أني ككفيف من حقي أني متونجة
1: آه بيشو
0: أني من حقي أني نطبع بها الكور مثلا
1: أي
0: كور تمدلي معناها بالوارد أني نجم معناها أن نقرأ بالأورديناتور لكن اللي ما عندهش أورديناتور وما يعرفش يستعمل بي سي الشعب مش يضطر أنه يطبع فترة توا كور بعشرة ولا 11 ورقة أقل شيء مش تكتب بالبراي على الأقل تحب لك 25-30 ورقة
1: صح
0: خاطر البراي نكتبوا الدوبل احنا مش كما كتبتكم انت
1: اي مفهوم
0: بالتالي بصراحه معناها الحص على الدوله بكل لطف ان توفر لنا مكون في اللومبوسوس في الاله الطابعه راهي مهمه بالنسبه للكفيف راهي مهمه راهي مهمه جدا
1: دونك ان شاء الله ان شاء الله الدوله تسمع وان شاء الله كما قلت انت زاد حتى الجمعيات ريشي العميل معناتها ما تكلف حتى شيء توفروها للطلبه توفروها للاساتذه مع المكونين التكوين سهله وفي الاخر اصعب حاجه هيك البارتي الماديه معناتها والتكلفه نتاعها في تونس الطابعه هذه راهي ما عادش غاليه برشا معناتها بون فما اسوام اما تنجم حتى بارتي من 3-4 ملايين
0: موجود
1: هاي.
0: موجود لكن شو لك راهي راهي ما فيها شيء مدام عبير جست شنو جست أن معناها الإنسان تكون مربوطة بالبي سي خاطر ديجا باش تمل باش الموضوع باش تمد بكتابة المنظور تصير عملية الإكسبورتاسيون تصير عملية الإكسبورتاسيون ويتقري في الآلة الطابعة جست معناها يثبت في النقاط معناها كيفاش مكتوبة ويثبت في الكتيبة منظمة ولا لا راهي الفورماسيون ما تتكلفش مجهود مدام عبي راهي ردة في نهار في نهار ينجم واخذ واحد ياخذ شهادة ولا باس معنا خطر هذية لو كنجول الدي بي تي معنا فيها خدمة لكن لومبوسوز معنا حكي معنا حاجة سهلة تصير عملية الاكسبورتاسيون من البي سي للومبوسوز وبعد تقرأها انت معنا بالملمس بالحصص الكتيبة
1: اكيد اللي تبدا محفوره معناتها اكيد
0: وهذا هو كيما كتبت براي هي كتبت براي ديجا
1: اي بيان شو
0: تعود انا باش نكتبه بالقلم الخاص معناها يجينا الكتيبه بالبيسي نعملو ريكسبورتاسيون يتعدل طبعا تعدل الدي بي تي بعد تعدل اللومبوسوس
1: قالي إزر معناتها علاش الميلوف والصوفية هما أكيد أنت تعلمت معناتها الأنواع الكل متاع الموسيقى من الشرقي للبشارف للتونسي لكن تخصصت وعندك محبة كبيرة برشا للميلوف وللموسيقى الصوفية
0: شوفي سيدتي الكريمة أول ما تكونت في الشرقي
1: أيوة
0: واضح ومن 2004 تقريبا ساعني من 95 نسمع في الصوفي.
1: ايوه
0: كان مش اكثر هذا. لانه قريت الملوف واللون الصوفي اصعب بكثير من اللون الشرقي. راهو اللون الشرقي اي انسان ينجم يأديه. باركونتر اللون الصوفي والملوف راهو مش اللي ينجم يأديه. وساعات تلقى شكون يأدي اللون الصوفي سيرتو. لكن تلقاه ماهوش متكون التكوين الموسيقي الاكاديمي.
1: اي
0: بالتالي يعني معناها شخصيا تو في الكونسرفاتوار يعني نكون في الجو هذا، نكون في اللون الصوفي، نكون في الملوف، معناها التلميذ اللي يحب يقرا قريه. معناها خطر ضروري جدا، خطر الملوف هو من تراثنا
1: اكيد.
0: ونعيب
1: والملوف التونسي مختلف على باقي نقولوا موسيقى الملوف اللي في ليبيا واللي في الجزائر واللي في المغرب عندنا.
0: خطر. هي شنو هي في نهايه الامر؟ هي الممارسه، هي ممارسات. هي ممارسات موسيقيه. كان عزف ولا غناء. ممارسات طبعا في ليبيا مختلفه عن الممارسات في تونس. ممارسات في تونس مختلفه عن الممارسات في الجزائر. هما فما وجه الشبه صحيح، لكن مختلفين تمام الاختلاف. فهمت؟ الملوف من اصالتنا، العود التونسي من اصالتنا. وراو شوف راو فما بعض، فما البعض الموسيقيين ما نحبش نذكر الاسماء، فما البعض اللي ما جربش العود التونسي وما يعرفش العود التونسي وما عزفش على العود التونسي. بمجرد سماع معناه فما شكون يقزم في العود التونسي كأنه عود نقص. كأنه ما معناه سمحني خميس الترنال وما أدراك. وتقريبا أول من أول من عزف العود التونسي عزف آلة الفحل. هي شبيهة للقصبة.
1: كل اللي في حل العود التونسي شنو الاخر زيد اللي استعملوها حتى في
0: الربابة.
1: الربابة والاخرى اللي نستعملوها
0: القنبري.
1: قبل الملوف كان يتعزف بالقنبري.
0: وقبل شو اسمه كانت الربابة معناتها تعتمد على زوز اوتار.
1: صح.
0: تقريبا كانت مصنوعة من مصار الحشاك البقرة.
1: أي صح صح.
0: لكن اللي حد يطور أنا ما نعتبراش تطوير. نعتبره جريمة في حق الآلة.
1: معليش.
0: إيه نعم نعتبره جريمة في حق الآلة. شو معناها تركب لي في آلة الرباب أو تارك منش.
1: هي ميزتها هكيكا معناتها.
0: ليه؟ هي ميزة الرباب تتكون من وترين. فقط.
1: ماتش بتكون ربابة والاخرى نقولوا ربابة بلوس وإلا من عرش زي يسميوها.
0: لا. راتي اللي
1: ولا ربابة كمانجا.
0: التعديل بتاع الكمانجا. معناها كيعملوا السولري سولري الاربع اوتار. حبوا يضربوا آلة الرباب.
1: هي ربابة تعرف يقولوا لي صعيب عزفة من عرش صحيح ولا ليه؟
0: وليه شوف
1: تعرف تعزفها انت تعرف تعزفها؟
0: والله الحق معناها الكمال لله ما جربتهاش. لكن هي معناها تتكون من وترين من زوج اوتار. باش تحب تطور اسلوبك انت في العزف، ما تبلبطليش الاله. هو اللي صنعها، عرف صنعها وترين صنعها من كذا وكذا. وتجيني انت تتفلسف فيها في حاجة ما أنزل الله بها من سلطان. إنت وإنت كركبت وتركمت إيش عملت أنت؟ شنو اللي عملت؟ شنو الإضافة اللي زدت؟
1: صحيح.
0: خليلي الآلة معناها بنفس الهيكلة. خليها سمحني إذا أنت خير من اللي صنعها. خليلي الآلة بنفس الهيكلة وطور أسلوبك أنت في العزف. القنبري هم ثلاثة وطاروا ما شاء الله عزفوا عليه باللي معناها يعصوا بيه بالبيت. العود التونسي أربعة وطار معناه وعنده بريونس في الجواب شيء رهيب. ورا وفما بارشة. أنا بصراحة نحف على تعلم العودة التونسي. ليش؟ لأنه في الاستخبارات معنا في احنا التقسيم في التونسي يقولوا استخبار أي لأنه الاستخبار أراه كيفاش ننفذوا حاول بالعود الشرق حاول الصباح. أما شنو ما الجمل ما يطاوعوكش كيما تعملهم بالعود التونسي. العود التونسي أكثر دقة في الجوابات. العود التونسي أكثر معناها أكثر معناها أكثر صحة في الدرجات. التونسي سيطو حتى الريشة معناها يعزفوا بريشة النصر. وفما شكون يعزف لك بريشة الشرقية ما تعطيش الحاجة ما تعطيش التقاليد نتاع العود التونسي. العود التونسي الريشة نتاعها تجي من الهند أصلا. أما صانع العود يصنعها بطريقة أن ما تجرحش الوتر. يصنعها بطريقة هي الفراط ما تكون قوية شوية صحيح لكن تعطي رنة على رنة تونسية بحتة.
1: وهو كذلك
0: في تكنيك ما أنا خلاص العود الشرقي أراه من نجم نوظفوه بصفة ضئيلة. أما راه الجمل كي نحبوا نقسموا في التونسي أو نستخبروا في التونسي أرانا كي باش نستعمل العود من نجم نقسموا بالتونسي كان بالعود التونسي.
1: وهو كذلك أنا بدي نضم صوتي لصوتك تو فهمت الحكاية أكثر. إزر بالحق محليه الحديث معاك. نحب نختم معناتها درتشة هذايا. نعرف اللي أنت عندك برشا اهتمامات بالتكوين بطبيعة مواصلة دراستك. وقتاش نشوفوا إنتاجاتك الخاصة؟
0: بإذن الله السميع العليم في سبتمبر أو في أكتوبر عندي أغنية جديدة أو زوز أغاني جدد. الأغنية الأولى من تلحين صديقي. هم هم هم هم زوز أغنيات صار من تلحين في عماد البرادعي.
1: أيوة أكيد صديقك.
0: صديقي طبعا. وعماد البرادعي إنسان مبدع. إنسان معناه ريتك بشي لحلك يعني معزوفة مثلا أو أغنية. نجم عند الإدراك جديد يا عند الإدراك وتوظيف الإيقاعات الشرقية في المقامات في الطبوع التونسي. وهذه راهي حالة شاذة جدا. يعني كي نشوف عمادي لحن نحط خميس ترنان قدامي. خاطر حتى خميس ترنان زاد عنده نفس المنهج. خميس ترنان يحطك في مناخ مقامي. ما معنى المناخ المقامي؟ المناخ المقامي أنه معناه تجتمع يعني خصوصيات وإمكانيات المقام في حد ذاته دون التركيز على خصوصية معينة. معناه جمل تكون متنوعة أسلوبيا وتكون معناها تعطي جمالية الأغنية إلى آخره.
1: أكيد لأنهم زاد مطلعين كما قلت أنت على الموسيقى الشرقية والتونسية والتركية وزيد حتى الغربية. راه عماد البريدة ما تصوروش قديش وقت تبدأ تحكي معها البلوز والجاز. أنا بيرسونيلمون معناتها وين ما نحكي معاه موسيقى خاصة السنوات الفايتة اكتشاف بالنسبة لي. فهمت خاطر كان في بالي كاش موسيقى تونسية وشرقية قيتو اللي هو عنده اطلاع على الموسيقى الغربية على الموسيقى الكلاسيكية على الورد ميوزك. ما شاء الله عليه عماد البريدة نوجه له تحية كانوا مازال فايق. نخلي لك كلمة الختام إزر قلونو إن شاء الله زد جديد متاعك يوصلنا هون لإذاعة تصفيق ونحطوه في الخزينة في شهر قلنا سبتمبر وإلا نوفمبر هكيك.
0: هكاك شكرا لك على الاستضافة. إن شاء الله الحديث يكون أقنع السادة المستمعين. إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم ونحيي كل من عاوني من أساتذة من زملاء من معناها من العائلة وإن شاء الله ما ننسى حد. زاد نقدم تحية اللي نعتبرها أختي المثالية فعلا. نقدم تحية المدام عبير عوني اللي هي بصراحة عاونتني برشا خدمنا مع بعضنا مليح مليح ما شاء الله 5 سنين تو الدنيا ما زلت كي معناها كي دخلت 5 سنين في الكونسرفاتوار نستحق حاجة فضل سيازة نتعاونوا نخدموا مع بعضنا والحمد لله إن شاء الله معناها القادم أفضل ومش ما ننسى حد طبعا حي صديقي نظير اللي عاون فيه في البي سي صراحة عاونني برشا برشا
1: شكرا ليه
0: ورغم أنه يعتمد النظر
1: أي.
0: أما أعطيتها فكرة على الابليكاسيون بتاعنا تبركل عليه ساعاتي ومناكي نزة صاحبي مناي فرماتين البي سي يصب بلا غير ما يقول ليش عمل فهم كل شيء تبركل عليه وبش ما يتغشش مني حد حي كل من عاوني سواء من قريب أو من بعيد
1: شكرا ليهم شكرا ليهم وشكرا ليك زيدا إزر جنونو الفنان إزر جنونو تحية لأهلنا الكل في جيبس تحية لي كبيرة ليك يا إزر
0: عايشك عادي رفتي شكرا لك على الاستضافة ويعطيكم صحة يا أتفاقص إذاعة مبدعة نحيي معنا أصدقاء الكل كما نقول وإلى لقاء قريب أترككم في رعاية الله وحفظه
1: شكرا لك إن شاء الله عيدك مبروك ربي يحييك لمثيله سفيان الزيدي محلى حبيبتي لي بحذا حبيبتي هي محلى حبيبتي هي ما زالش بحذا حبيبتي تحلى السهرية بحذا

أهلا يا أهلا وسهلا بالعيد لحديش 46 دقيقة. محلى عيدنا ومحلى عيدكم على موجات إذاعة تصفيق سيفيم لحديش 46 دقيقة. ومفيقنا توا ضيفنا آخر ضيف عندنا ليلة في الحصة الممثل والمخرج كريم خرشوفي. أهلا وسهلا بمدنين وأهل المدنين الكل وفنانين في مدنين. مرحبا بك كريم خرشوفي. كريم خرشوفي عيدك مبروك كريم. ما تقوليش القد كريم. عندنا مشكلة في التليفون زعما. عندنا مشكلة في التليفون. باهي اوكي تعالوا نعاودوا نطلبوا خنمشيو النغم هذايا ولا اغاني مستقطعة اي انديكاتيف وراجعين.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار مع ضيفنا الفنان والمخرج المسرحي كريم الخرشوفي مباشره من مدنين. مرحبا بك كريم، كل عام وانت حي بخير.
1: مرحبا بك عبير، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الساقس، ونقولهم ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والخير والبركه ان شاء الله.
0: نكلم فيك وانت بين ومين اخر ضيف على غالب، ونعرف احنا يوم العيد يوم فيه برشا جو، اما فيه شويه تعب زاد لخاطرك حوست العيد وكل. كيفاش تعدى عيدك كريم؟
1: تعدى عيد مزيان على الاخر، فيه برشا جو، فيه الفل، تمت العائله الكل، يعني كما غلبتي تتواصل
0: اكيد
1: العائله وتشوف الاحباب وتشوف
0: الحيمه المشويه، والناس تقبل على بعضها، والبخور يا عجعج والند والاغاني الدينيه يا عيني.
1: وكريم يدور من سقيطه لسقيطه ويشوي.
0: اي ما شاء الله، وسرتوا انتم عاد في مدنين وتتاوين ودوز وقبلي وكل، عندكم عادات غذائيه. بون هي تونس الكل محلاها، ما انتم عادات غذائيه مختلفه شويه، وبنينه بنينه، وتعطيو الحم كارو كما يقولوا.
1: لا لا نعطيوه كارا، ونلتموا كل الناس الكل، وتلتم العائله كلها، ويلتموا الاخوه والاصحاب والجيران كلها، تولي في نقول احنا في دار واحده، وتتعدى يعني اجواء مزيانه على الاخر، احتفاليه، اجواء احتفاليه تحس بها في العيد، وقيمة العيد، وخاصة قدسية العيد الكبير. والحمد لله يعني التمينا وأدينا واجبنا وكان يوم مزيان على الأخر.
0: أكيد الحقيقة ما عادش عندنا برشا وقت، أما قبل ما نختم معاك خاطر وقت الأخبار قريب، نحب نعرف من هنا لجوان، ونعرفوا النيو جوان وتقريبا يعني الصيف، نقولوا برمجة خاصة من هنا لجوان، شنو عندك كجديد كفعاليات ثقافية كأعمال مسرحية كريم خرشوفي؟
1: والله احنا تو عندنا تقريبا اربع اعمال قاعدين يدوروا. عندنا مسرحيه الجدار اللي هي مسرح ناشئه، مسرحيه ترفاس اللي مازالت كيتحصلت على منحف حسن، يعني اللي باش تكون موجوده في قاعات العرض قريبا ان شاء الله. عرض جديد ومزيان على الاخر،
0: ترفاس
1: اسمه. كيف كيف عندنا عرض المهر الشبشوب ديجا قاعد يقوم بالعروض نتاعه وقاعد يتوزع. عندنا زاد عرض اخر نوعي على الاخر، وعرض مزيان على الاخر، اللي هو مسرحيه احكي لي، اللي فيه 16 من ذوي الاحتياجات الخاصه، ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصه يحكوا في حكايه مزيانة على الأخر، تعبر عليهم ويطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بحرياتهم، وندافعوا بها على قاعدة أساسية، اللي هي أنه صاحب الحق يدافع على الحق متاعها بروحها، معناتها مش تجيب ممثل يحكي في بلاصة، ولا تجيب شخص يحكي في بلاصة. وفي وسط عمل مسرحي فيه خرافة، فيه حكاية، لما لا، إن شاء الله نقول إحنا الحلم نشوف نهار من نهارات واحد من الممثلين هذوما ولا زوز ولا ثلاثة يكونوا عندهم بطاقات احتراف، ونساهموا في أن نخرجوهم من القوقعة متاعهم، ونخرجوهم من الوجيعة اللي هم يعيشوا فيها بصدق، اللي حبينا نبارتاجوها معهم. وان شاء الله تكون الايامات الجايه زاد فما عمل جديد ان شاء الله قاعدين نشتغل عليه، ان شاء الله يهبط للعروض ان شاء الله.
0: وبتبيع مهرجان الحيز تعدى على احسن ما يرام،
1: مهرجان مسرح الاحياء تعدى في دوره استثنائيه رغم برشا صعوبات يعني للاسف، ولكن تعدى في ظروف مزيانه على الاخر، لانه المهرجان ولا مطلوب من عند الاحياء اللي نحن نشتغل فيها، وهذه نقطه ايجابيه جدا. كيف قاعدين نحضر ان شاء الله في نوفمبر باش يكون عندنا فيستيفال بيرفورمانس او مهرجان فن الاداء، اللي في توسكيه ار مودرن، في توسكيه نقول احنا
0: هذا في فضاء ديما نذكروا المهرجين، دونك
1: فضاء
0: المسرح الصغير في مدنين
1: بالطبيعه،
0: بالضبط طريق بني خديش ولا طريق شنو؟
1: طريق بني خديش، اللي هو فضاء ثقافي مسرحي يشتغل بالاساس على الاحياء الشعبيه، واعاده احياء الاحياء الشعبيه بطريقه فنيه، والهدف الكبير هو تحويل الحي هذا من حي مشبوه الى حي نموذجي، ويكون يعني يشع فنيا على مستوى جهوي ووطني، ولما لا نشوفوا نهار من نهارات يشع على مستوى دولي. أكيد هذا أكيد. هذا الهدف
0: والكل. وان شاء الله نجيب حضرتك في نوفمبر ونحضروا على الفيستيفال هذا نتاع الفنون الادائية. وان شاء الله زيد نزيدوا نحكيوا على ترفيس في حصة اخرى من حصص اغورا الفنون. خلينا كلمة ختام كريم فخر شوفي.
1: كلمة الختام ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله كل من يسمع فينا عيدك مبروك، وان شاء الله كل النشطاء والفاعلين والمتابعين لشأن الثقافي ان شاء الله عيدكم مبروك، وكل من يعرف كريم خرشوفي في وين ما كان عيدك مبروك، وان شاء الله وان شاء الله نتقابلوا على الخير، وان شاء الله انت عبير زاده في تألق ديما، ويعطيك الف صحه.
0: شكرا
1: على هالاطلاله هذه، وشكرا
0: عايشك يا كريم خرشوفي. تحيه زاده الاهل الكل في مدنين، تحيه للناس الكل اللي يسمعونا في تونس داخل تونس وخارج تونس، تحيه ليك فيصل على اختياراتك الموسيقيه. باش نختموا كسمعنا الليبي والجزائري والمغربي، باش نسمعوا الليبي والموريتاني كل شيء تقريبا اسمعني. باش نخلي ماكيني بعد شويه زاده لزميلتي في قسم الاخبار تقدم لكم اخبار نص الليل. ما بقى لك انا، السلام عليكم وقلكم تصبحوا على خير في امان الله، وعيدكم ديما مبروك.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى بسحب عابرة بأغلب المناطق، والحرارة تسجل ارتفاع طفيف أما البحر قليل الاضطراب. يستأنف سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس نشاطه بصفة طبيعية يوم الجمعة. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. في العالم، نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لأول مرة القيادي البارز فيها محمد عودة الذي اغتالته إسرائيل مساء الثلاثاء في قصف على مبنى سكني بمدينة غزة شمالي القطاع. أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 34 عملية ضد قوات وآليات صهيونية، منها 17 عملية في بلدة زوتر الشرقية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، إضافة لعمليتين ضد منصة القبة الحديدية بشمال الكيان، محققا فيها إصابة مؤكدة. ختم هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديمة.

أن الريق، أتزعم أن الريق مني محلل، فريقي مدام والمدام حرام حرام.

الآية: لقبلتها بين العقيق وزمزم، فوالله لولا الله والخوف والحياة لقبلتها بين العقيق وزمزم. وإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم يجب أن لا نخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم، ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: الرجال لا يحلمون بالعودة أكثر مما